0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: إلهي بما أجر لو عبدها لجسي بري الله إخوته لجسي بري عرش إخوته يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا اگر چی ام شاین نبین بوا بلام ام امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم زمانی فتنه جیان بسر ابین کافرانی جهان همو بسر مانو کوبونته و شیاطین انس و جن بسر مانو کوبونته دی پروردگارا رحمتی خود لو رجا بسر مان ابا بارن الهی بمان یرا لو عبدانی لو رجا ناوی ان تومار اکری و ناوی ان اخوین ریتو ببرزی فضح مان مکل بردم عبدکانتا ممان شکن لبردم خلائقا چون لیر گناه کانی امت شار دو چون لیر خیال خراب کانی امت شار دو تو گوری خل لبردم خلائقا بمان شار و یا اکرم الاکرمین الهی لو رجی به حضوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم شاد ابین ممان گیر لو کسانی او اند گناه یان کردو پیغمبر صلی الله علیه و سلم شر مزار کن لو رجی من گیر لو عبدانی خوشوستی دل من صلی الله علیه و سلم لو رجا شان ازیان پیو اکا إلهي داوال لأكين برحمتي خود بكرمي خود خوشوستان و دوستان من هرهمو بيكو يا إلهي لجر سيبري عرش خوتا يا إلهي كو من كرو پروردگارا چون أمشوا آوا كو بينوا چون هموان شتيق راي كشانو ليرا همو ماني دس جمع کرد تو قوري خود آوا لساحي محشرا بدوري پیغمبر وصل الله عليه وسلم كو من كرو إلهي لد أبارينا ولد ألا علينا شون لمشينا برحمة يخوت خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أو هر همو من شون أم رحمة بسر أباران دين رحمتي كي قورة بسر مانا ببارينا لوي لساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي أو من بخ لقل أوا حشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أجر شيء مشاني خوش وستي أو النبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بجنا كراني أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا رحمة بزي خود بسر ما نبارنا دعاء كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعاء كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعاء كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو گوری خود خواه لگونه هدایت کو باک من خوش با بخوا پروردگارا اما کمتر خم بون برام بیان الی هدایت ولی اکنون تو لیان خوش با آوانی کم مردون آوانی کم ماون خواه عفویان کبو خاتین او جوان کانی خود یا ربی خواه یان دعوت لی اکنون بر رحمت و بزی خود بکرمی خود ل امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببوده الی هدایت ولی اکنون رحمت و بزی خود بس مردو کان ما نببارن یا رب العالمین هاي بدأ أمر دعاني بين نازن بأكسن لنا أقولك أنا أخوي الرحمة يخذ بسري أنا ببارن أخوي دعوان لي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسمي عظمت أم دعانا من لقبولك
2: قل معي

إلى البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

0: اسلام دنجي بزوت نوي اسلاميه لا كردستان
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواویستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف

0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکات.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرض.

يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

هارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.

لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم

يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب.

فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم

وعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذت

إلا هو وسع كل شيء علما. سبحان الله سبحان الله. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.

ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت

أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.

ذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأت

بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.

الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن

الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى

فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم

ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة

منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي

الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.

0: اي خلق قمراب كم يان قمراب كريم، يان هلب كم يان هلم لقلب كري، يان ستم بكم يان ستمم لي بكري، يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.
1: درود و صلوات هو كارك بووي خدا صلوات شد بي بخشي چاكي زورت بي بخشي. من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه، هر يشيلم أمتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيت أمروفا وده شاكي بو نسته وده قناه بو سريته وده درجة هر برزي بيده بخشته. درود و صلوات وادكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر بي خواهي قرر ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة. هركس إلا أمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبرش. ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. هركس يا السلام يكتبو بن يريم دجا سلامي خمي بيبرش مي بيغمري خواه اوي درود بخشي به پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبيت خاوني درود جبريل دبيت خاوني سلام جبريل عليه السلام. جبريل هاوتي پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه. اوي صلوات بوتو بنيري منيش صلواتي بو دنيرم اوي سلامت بو بنيري پیغمبر اخوا من سلامي بو نيرم. او یو کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه. هر کسی درود و صلاه با من بنیره سر جم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بودنیرن. یک دانا لحدیث که ترا فرمی اخوائی گوره الا صلیت علیه انا و ملائکت عشرا إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسا كوي وكويش لها والاوتي پیغمبري خواه زربين زا كانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيتو هو كاري سرين وغل لخوش بني خدا بو تيكرا تاوانا كانت. درود و صلواتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هو کاری قبول بونی دعا و زکان ما نو امام علی فرمی کل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلی الله علیه و سلم و آله. هم دعا کان دور خراونت و الاخوار راجی راون حتى لقل يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لقل آلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام. و امام عمر فرمی الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. دعاء كان لنيوان أرزو أسمان الراجيرة والرقيب نادي بشي تسروا حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بيبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني سطو بستنو لواني كاين تفسير القرآن في رزبي مو خزمتان بس رزا من دي خواهي قولة وهي وادان اوي ازي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن تطوع على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. برخوا شوستان لا واني رابردو قيشتين سرتا وآتا أياما معدودات كالآت بيشتري خواهي قول سبحانه وتعالى باسل فرضيتي بروجيبون كرت كتب عليكم الصيام خي يورا بروجيبوني لسن ما فرض كرديا او بروجيبون تسندا اي بصاله اي بمانجا نخير بلكو اياما معدودات مانجيكا او ماجش بيكات لسن روجي شي دياري كراو جمير دراو وكو باس ماكر او زاد فرمي فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر. إتر خواهي قول سبحانه وتعالى وكل آيات دواتر ديتن كباز لوذك أو كخوا ديوية لبو إيمة سبحانه وتعالى يسرو آسانيو مراعاة كردنو تاو ديري كردنا نوك زحمتيو قرس كردنو مشقت لوي كاتي كواد فرمي بروجيبون فرز لسرتان بلام مراعاة أوذك فمن كان منكم مريضا هل يقلنغو نخوش بو يان لسر سفر بو هل يقلنغو نخوش بو يان لسر سفر بو فعدة من أيام أخر أو ديارة لسري نية بروجيبي فرز نية لسري بروجيبي بل كل بوي هي حتى وكو نخوش كي تادبي وياخد لدواء وحتى وكو لسفر كي دقرتو دواتر لدواء رمضان ذكرية تعويز بكاتو فعدة من أيام أخر إتل أوش لروانجي رتساو كردني مصلحتي بندكان أخوي جور سبحانه وتعالى كل آتي واتدا دفن مي إتل باز لنا خوش ولا سفر ذكاء دي على حالاتي دي كشيء بتايبتي بنسبة آفرتان لا حرج في بيان دين لو حالتي كوا لا عادي الشرعين وياخذ لو حالتي كوا لدواي ولادة لحالتي نفاسا وهلوها لو حالتي كوا شير دادن من دالكانيان وهلوها لو حالتي كوا حمليان هي همو اوانج ديار بنص حديثي پیغمبر صلى الله عليه وسلم عين ريقان بيدرا كبروجين بن اتر لدواي او كوا عزركان لا ذكوي وكو بنسبة او افرتي كوا لعدش لبابلين دوري الشهرية لو كاتدا كبروجينا بك كوتنا ورمضان دواتري التعويز دكاتوا وأو آفرتي كوا حملها وياخد من دال شير ذاتا أو لو حالتي لبويها في دياب ذاتا دواتري بابلين ديان بروجي بتو يان في دياب ذا وهلوها كقول زورك لعلماء أو كوا ذكري بس في دياب ذا بهر حال ديار غيري نخوشي وسفر أو حالتانش هي كوا قطمان ثابتة بحديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم إتر أجر هز عزر يقنبو ديار فرز لسر همو مسلماني چي بالغ بياو بيان آفرت كوامانجي رمضان بروجيبي إتر لير دا باز لنخوشيو لسفر دكا حارتك انت كجو قتمان لحديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم روم كرايتوا كواتا يكام زار نخوش كاتي كوا خواهي قول سبحانه وتعالى باسي لنخوش كردية كواتا نخوش لبو هي بروجيبي جاوكو رون كرنوي زياتر لبو بابتي نخوشي زانيان باسيان لسان حالتي كرديا وكو دفرمون يكام كسي كوا نخوشا أن لا يضره الصوم ولا يشق عليه هندك نخوشي هي بهج شيويك بهج شيويك زرري بابن بروجيبون زرري لبو نخوشي نية بهج شيويك زرري لبو نخوشي نية كوات بخوي نخوشي كاتك دبيت عذر كاتك ومشقد لبو إنسان يدروز بكاتن أجر بروجي بي وياخد زرري لبوها بي نخوش كي بي زياد بكا ياخد تاقبون ويتأخير بكا يتلو حالتانا وعزرة بلام هندق نخوشي هي بهيج شيويك
زرری لبوی نیه که بروجی بی ولو حالتی که بروجیه شرد نیه الا حبو درمان بخوا دکره بشو بخوا بابنین وکو که دکتوره که توصیه دکاتن لو حالتی که دلین اگر بیتو بروجی بون هیچ تأثیری لسن نخوشکین بوی که زرری پی نگینی و هروها ولا يشق علي لسريش تناكات او نخوشي اگر بيتو بروجي بي لو حالتي لانه ليس له عذر يبيح الفطره فيجوز الفطره ويجوز الصيام كوات لو حالتي نخوشا ما دام نخوشا وبيل قتري نخوش اگر تي بروجي بون هز زرريشي لبونيا هز زرريشي نيا لسريك بروجي دبي بابلين زرر کاش که گفتم آن وی حبیله من آنکاتن لبروی دکره دکتر پیگوته دکره باشه و بخوی و هروها تعبونی لی تأخیر ناکا و هروها حالت که بر او خرابتر نبا لو حالتی هز مشقتش لسر درس ناکاتن لو حالتی لبوی هی بر راجیبی لبوی هی بر راجیش نبی کوتا مباح لبوی اگر بر راجی نبی جایزه و کوزانند فرمم اگر بر راجی نبی حالتی دوم آن یشق علیه أن يشق عليه ولا يضره لحالة دوام أويا هذ زرري لبويني عيني قلت ما بو معناه كذا لنزرني وات تأخيرنا كشفاكي وهم بابرين نخوشك لسرتون ترناك منع حبوش تويناك بلا مشقت شل سري كاتك بروجي دبي بلا زرري لون خوشك بلا مشقت لسر زهر لو كاتك بروجي دبي عيني أويش فيفطر عيني أويش لبويها بروجي نبي وكلات كذا هاتيا او ذا لا باشوي ويكره له الصوم مع المشقه بلام لقل اوش ما دام مشقتي لسرها مكروه لحقي بي بروجي بما دام مشقته لانه خروج عن رخصه الله تعالى وتعذيب لنفسه ما دام مشقتي لسرها نخوشه اگر سي زرري شي لبو نخوشه كينيه او بروجي من بلام مشقتي لبو دروز دكا غوتمان لبوي هي بلكو مكروهي شاقر براجي بي ماذا مشاقت دسر دور زكا لبروي لو رخصتك خوا دايتي او ديوه در بسيتن واهروات ديوه ببتماعي اوكوا نفسي خوي تعذيب بدا ولحديث صحيح شاهده بيان صلى الله عليه وسلم دفرم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته كواتا خواي قول سبحانه وتعالى بي خوشا رخصتكاني وربقري هر وكولا إخواي قورا بابلين يكرهو بينا خوشا كوا قناها كان أنزام بدري لمقابل دا بي خوشا رخصتكان وربجيري أو حديثاش إمام أحمد وغير إمام أحمد رواياتيان كرده شعيب أرناؤوتي جدري صحيحة كوا تفلا ينبغي العدول عن رخصة الله كوا تحالتي دوام زرري لبونا خوشكي نية بلا مشقتي لسر دروز دكا لو حالتي مكروها كوات حالتي كم نمشقتي هي نزل ليشي هي او لبوي هي بروجيبي ولبوشي هي بروجنبي حالتي دوام زلريني لبو نخوشكي بلا مشقتي لسر دروز دكاتن بسبب نخوشكي لو حالتي مكروها بروجيبي باشتر ويا بروجينبي حالتي سيم ان يضره الصوم لحالتي سيم اقر بروجيبي او نخوشه زلري لبوي هي تاقبوني تأخير دكا نخوشكي لسر تون دكا او درماني كبيوستا لروج بيخوا كدكتور لو يداينا هز مزال تدن دبي بيخوا لو حالتي بتي بروجي بيتن فالصوم في حقه محرم لو حالتي براستي بروجيبون لحقي او كسي حرامة بروجيبون لحقي او كسي حرامة كأقل بروجيبون زرري هبي بدليلي او آتانا وكخواي قول سورة النساء هذا فنمي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما كواتخوتان مكوجن بهر سببك مثلا إيسا وكو قلت ما كبالتحقيق بالتأكيد بروجيبون زرري هي بلا بفلان نخوشي دكتور بيبل زرري هي أو بتسي هر بروجيب حتى لنتيزة دا بيكوجي أو نخوشي أو براستي قناح بارا وحرام بروجيبتن لبرو خواهي قلت فنو خوتان مكوجن وهل وكو بيغم صلى الله عليه وسلم لا صحيح بخاري هذا فرمي إن لنفسك عليك حقا براستي نفسي شد حقي لسرتها نفسي شد حقي لسرتها كواتد بي فيعطي كل ذي حق حقه لويا بيشتا بيشيلي أو حقينك والله أعلم كواتا فمن كان منكم مريضا أو لبوي هي أو على سفر هردق لوانا نخوش وهروها أويلس سفر دايا فعدة من أيام أخر
او لبوي هي رجاني تر لزياتي او لدواي رمضان لبو خوي تعويز بكاته وفعدة وتبجمير دراو سن روجي لدستو بسبب او عزرانا او دواتري او هند الروجة تعويز دكاته من ايام اخر او زا اگر هاوين بو كوتا زستاني ياخد بعكس او لزستاني بو هاوين تعويز كردوا اشكالني مهم لدواي وكو عزر كينما او لدواي رمضان بيشتا تعويز بكاته وفعدة من ايام اخر او زا حالتي دوان قلت ما سفر سفر ديارة زنانش كباز لسفر دكن آية أو سفرة آية أو سفرات سند بيتن تاوكو مباح بيتن لبوي كوار روجي بشتيني طبعا كدلين سفر يعني كدلين لبوي هي روجي بشتيني واتهد أو سفرة كبيب قوتر سفر لبوي هي نواجكانشي كرد بكاتوا لبوي هي نواجكانشي كرد بكاتوا لبوشي هي بروجي نبي إتر علماء تندين رأيان هي رسلوي كوا تسفره كذا بيتماي ويكوا بكري بروجينا ببكري سفرك نوجكان شد قصر بكيوا ديار هند يقدرن 80 كيلومتر 84 كيلومتر 85 كيلومتر كمتر وياخذ زياتر هند شي جدلين وك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه دفن البلوي للقران وللسنه مقدارش محدد نهاتي لو هر سفرك لعرف خلطي بيب وتري السفر او لبوي هي نويش كرد بكاتوا وهروها لبوشي هي بروجي نبي كواتا هر سفريك لبيب وتري سفر اوزا تزودي لو بكي واتا خوتي لو آماد بكي سفر او سفري كوا خوتي لو آماد بكي وهروها لكوبة ضليبة مصطلحهم لسنوري شارواني او شاركة تيداي دربتي او بيب وتري سفرو إتر لبوتها نويش كرد بكيو بروجيش نبي أو زالير دا وكوزانا عند فرمون سن حالته شيء أو زالير دا كم شد أو على سفر أو على سفر كات كذا فرمي هذيك لنجو كنا خوش بي يان لسر سفر بي يان لسر سفر بي دارك كذا فرمي على لير دا والله أعلم ما بس لويدا ك كاتك وسفرك دا كاد استشاري شيء ديكا إتر لو شاري دا دمينيت توا لسر سفرة نازا انسان روج دمينيتو كمانوي لحر شارك دا ايرشر بابتك تسان روج لبوي هي لو سفري كوادقات او زيقاي كسفري لو كدية لو شاري لبو او شاري روج دي لشاري دوام كواتي دا مسافرة اي حتى تسان روج لبوي هي بمسافر حساب بيتن بوي كوانواجي قصر بكا وبروجي نبي اتلير دا هندك دا زانان دا فرمو سي روج بيزقلا تونو هاتنكي هندك دلان بينز روج هنده چیش دلین هرچند بمینه توا ایتر اوش مساله چی خلافیه مهمترین شد اوه که کاتی که لو سفری دا نید زانی چند دمینه توا لیر دا هم علماء متفقن که نید زانی چند دمینه توا او لبوی هی حتا و کو دا گره توا لبوی هی حساب مسافر لو بکره نویجکانی قصر بکا و هروها بروجیش نبی نویجکانی قصر بکا و هروها بروجیش نبی بدلیل اوش که وکو پیغمبر صلی الله علیه و سلم كاتك ولا مكي بيروز دابو لغزوي فتح في عمر صلى الله عليه وسلم نوزدر رجما وكرمزان يجبو نوجكان كرد كردوا وهروها بروجيش ندبو حتى قراوا كوتاو كعلماء دلين بتايبتي اجر لو سفريدا ندزاني سندمينيوا او لبوته هر بروجيني بي وهر نوجكان كرد كوتا لحالتي كديوا كوتا على لدابو معنى ايدتن زليدا بابلين درباري سفر علماء كباز لعزر دكن عين بوشي وكنا خوش سن حالتي وحالتي كم أن لا يكون فيه مشقة إطلاقا يعني ليس في مشقة تزيد على صوم الحضر كواتا لو حالتي كابلا سفرك دكا أو كسا سفرك دكا بهيج شويك مشقة تيداني أو زالبال هر هوكارك نزيكا وياخد هوكاركي كوابكار دي ساريشي تاكا تاريا باخيريا هرشتيكا بلام هیز مشقت تدانی وکو وی که ول ناو شار بی بتایبتی نسبتا با شخصه سکاس نفر هی با باشترین شیواز بابلین با تیارش سفر بکا با تاکترین سیار سفر بکا بابلین توش حالت چی اجهاد دی نتوانی بر دوام بیلگ او سفر ده او طبعا لا حقی وی لا بوی هی که بروجی نبی بلام لید باس لکسگ دکن که ول او کسا هیز مشقت نیه لبروجيبوني لو سفري دا بلكو وكو اويكوا لشار دا بيتن هيدز بيت شيء مشقة لسرزناك لو حاطف بهذه الحال الصوم أفضل باشتر وايا بروجيبي باشتر وايا بروجيبي وإن أفطر فلا حرج
لو حالتش كيز مشقتش إلى سنية باشتر وها بروجي بي بلام أجر بروجيش نبو اعتيادية لبرو خواي يقول بمطلقي فرميتي ما دام لسفري لبوتي بروجين بلقش لسر حالتي. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله سدنيا باشتر وها بروجي بي بلام أجر بروجيش نبو اعتيادية لبرو خواي يقول بمطلقي فرميتي ما دام لسفري لبوتي بروجين.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بند إخوة بزانا كوا إخوة قوريك لنا وجوانكاني الرزاقة

0: إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.
2: وما

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بخوين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسلام ببرز خوشيز لألقي هشتمي برنامج شاهد يكان زانس بأيو ببرز خوشيشات بوينوا لو ألقي دابشتوان بخواي برورقا باسي آماجي زانستي درباري ديار دي درو كردن لاي بالندكان دكين لا تسندين توجنوي زانستي دادر كوتوكوا بتابتي علمي رفتار زاني جيانا وريدا كابيدين بايفير بايولوجي انزولوجي در كوتو كوا درو كردين وغش كردين تنانا فريدان فرتوفيل إيري حسودي زور بلاوالا ناو زيهاني جيانا وراندا وك لناو بالندا كان وشي دارا كان تناند ماسيا كان تناند لناو حشرات ومير وكان اجداهايا يعني لو توجنوان او عنيها مسلمان دوا درو كردين غش كردين فريدان فرتوفيل إيري حسودي وهروها تنانت يعني هالخلطان دنيا كتير خوي بروغاري بدي هنا لتسندين قاد لقرآن دا درباري ذهاني زين.

جانوراني بأمت زهاني جانوراني بأمت بنتويش حاو شوي أمتو نتوي مروف ناو بردوا وقد فرمي وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون واتهج زندور يقنية هيز زندور يقنية هيز جانور يقنية لزويدة وهيز بعلم دي يقنية كما بعلكاني بفرد زيقل لوي هر هم ينحاو شيوي ايوا أمتو نتويكن لجيان دا حاو شيوي ايوان خواهي پرورگاري بدي هنا اما جبا نهينيك لنهينيكان وپنهانيكاني زيهاني جانور دكات بويك او جانورانا او جانوراني خلقي كودون هاو شيوي مروف أمتو نتوان لسلوشتيان لرفتاريان دا لجيانو قزرانيان دا لچو يجيني وكان مراس در كوتا كوا زوريك لو جانورانا درو دكان وغج دكان فريودانيان بكار دينن بودس كوتن بردني خواردن وسرنزاني راكشاني تخمي برانبريان بمبستي زاوزي كرنو زوربون وهروا خوشاد نوال دجمنانو نيتسير غرقانيان ولا تسنتو يجيني وشي ديكي زانستي هاتوا كوا ديار دي درو كردن بتايبتي وهل خلطان دن وساخت سيتي تناند ايري وحسودي زور باولنا وزورك لجانوران وك بالندكان وشير دركان وتناند ماسيكان لريغي تيبيني كردن وسرزداني الرفتاري رفتاري بيولوجي زين دوركاو جانوركدا وتسالاشي يعني لغيري سالاشيكان الناوتا زياوازيكان مشيان لكاتي بيوندي وبيقيشتني نيوان جانوركان دا تناند يشيق لبالندكان كبالندي درانجويا لأفريقيا لكوي بنزاو يك زوري دنجي آقادار كردنوي واتا بنزاو يك زور دنجي آقادار كردنوي هي تنها شش دنجيان شش زورو تشني دنجيان راستن اواني ديكا هر هموي بدرو فريودان بكاري دينيب بو ترساندن و توراندني بالنده جانوركاني تر بمستي بردني خواردن و دسكوتوكان خواردن دسكوتوكاني بالندكاني ديكا ويشيق لبسرهاتا سبحان الله لبسرهاتا بسرهاتا كاني قرآن دا كباسي بالنده باكو سليمانه هدهد دكات يشيق لآماج زانستيكان وعجائب وسرساميكاني قرآن تدا آماجي بدياردي درو كردن دكات لناو بالنده كان دا بتابتي باكو سليمانه دا كهدهد لسردمي سليمان بيغمبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالندي هدهد لولامي سبأوا لولاتي سبأوا حوالو دنگو باسي چي در باري بيرو باوري ولاتو نتوي سبأ وشاجنكي بو سليمان پیغمبر عليه السلام هنا اوش فرموي اخوائي پروگادا فرمي قال سننظر أصدقت سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين واتا سرزدين ليه دا كولي نوا تحقيق داكين بزانين راز داكي يان درو داكي بو او درباز ببي لو سزاي غيابون نهاتنو ديار نماني بالنده هدهد لكوبونوي سربازي سليمان عليه السلام اوش او دا سلمينت كوا سليمان پیغمبر زماني بالنده كاني زانيوا دي زاني كوا بالنده كانيش درو داكن و هدهدش يشيق لو بالنده كان بو كوا گمان هيا گماني بلك اوش بدرو او حوالا بيني شتيك دروس كبو اوي خوي رزقار كدر باس كلو سزاي كسليمان عليه الصلاة والسلام داين ابو بيقو من او دوزينو او راسي زانستيانا ماهي زياد بوني ايمان ويقين بخداي خالقي مزني قورا وراستي وحقي راستي دروستي وقوري كتابو بيام برزكا وبيزكيتي كقرآن باكو بيقردي بوخوا سبحانه وتعالى لبابتي دوام دا باس لا توانای هر آماجی زانستی لتوانای بیستن للای جانوران دکیم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لسر فرمودی اگدا در باره سزای ناگور دادا فرمید هاوار و دنگ و قیجو نالای سزاو اشکنزی ناگوری مرووی بباور و خراپکار فاجر همو جانورانی دورو بریده بیستن زگل مروو و زنو کنبه وقل فرمودی که حتی دفرمی پاش اوی کوا یسمع خلق الله كلهم غیر الثقلین يعني فهمي فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين واتهار هم خلق خواهي فرور قادة يبستن تنها مروف زنوكا كان نابي لو فرمو دي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم آماجي چي زانستي بوي تيدا بوي تواناي بستني مروف زنوكا سنوردارا بلام جيانا ورانو مخلوقاتي تير تواناي بستنيان زور زياتر و قورتر ودا توانن هاوار و قيجو نالي سزاو عقابي ناو قوري كافر و بيبرواو
خراپ کارم بیستن خواهی گوره پناه منده لحقائق علمی کان زند راوا لزینده فرمانی فیسیولوژی جانوری انیمال فیسیولوژی زند راوا کوا مودا و سنوری بیستنی مروف جانوران با پیزور و چشنکان یعنی زیاوازیان هیا مروف توانای بیستنی لیه نوان بیست تا بیست هزار هرتزا بلام سگکان توانای بیستنی لیه بیست هزار تا 60,000 اسبکان ل 33,000 تا 55,000 تو آنای بیستینی سنوری تو آنای بیستینی مروف لحد لوا تعداد پرینی و هر زور زور زیادتره و سندین یعنی هر همو بالندگ هر همو زورشی جانوروشی در تنان ماسیکان تنان پشیلکان تو آنای بیستینیان زور زیادتره نوان 38,000 هرتز تا 85,000 هرتز مار و دولفین کان تو آنای بیستینیا لبیست 40,000 تا 200,000 هرتزه. تنان شمشمش یه رکان لده هرتز دبیسته تا 200,000 هرتز. که وقت زور ایل جانوران تو آنای بیستینیا زور برستر لوی مروف و دنگان یک دبیستن که جس کانی مروف نه تو آنی بیام بسته. چه حوالی او راستی آنی به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم داوا بگو من خواه پروردگار كخالقة خواهي فالوغار نهيني وشهر وكان دزاني إنه قل أنزله الذي يعلم سر في السماوات والأرض بيان بالله چه او قرآن ايدا بزاندو او اي كوان نهيني كان هارتي نهيني كان بون وخلق وكونا هي آسمان كانوا زويل لاي اوا باكو بيگردي بخواهي فالوغار تالقي چي دي كي لبرنامي شاهد يكان نزانز بأي برزو خوشي شاد بينو خواهي فالوغار تانس بيرين والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق به حمد الشاكرين، حمد أواها منيب تائبين، حمدا أسأل الله لي ولكم بها ملء الميزان، وأن نكون من عباد الله الشاكرين. الصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خواب خاطرنا وجوانا كاني لقناه من خوش به ولا أهلي صالحين ومصلحين دامن بنا ومجلس كمان اويك قصاك وانيك جو اقريبي كاته كار وشفاعة كار باران الرحمة من بباريني وضلمان آودانك وإيمان من سلامتك هرچيش علين خواهي جان وجو اقرين بكيت مخزن وقاسي باوكو دايك من يا الله ضليان خوشكي با نوكان يعني لخواناسي ودين داريتي وهروا بكيت شفاعة كار بمان من ضالكان ماني لسر ام دین جوانا هدایت بدیتو برقرار کی باسی او آیتانه و باسی او موضوعانه که خوای گور دوام لیکا بیری لیبکینو و تا عبادتی دوام که پیلن التفکر فی خلق الله سبحانه و تعالی حدیث کم خنا من زور سرنج مراکی شایوارا علی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کاتی آوی خوارد لهر سی قومکا بسم الله یکرد لهر سيق ومكش الحمد لله يكرت يما الزرجار لو اتشي كما كش من لبير بچه وانا مشغولين يعني سبحان الله يسر پیغمبر اخوا قم يك اخوا بلو الله بسم الله ليه كما قال الحمد لله لدو مكام الله بسم الله دعي لدو مكام الله الحمد لله دعي لسيا مكام الله بسم الله انجال لسيا مكام الله الحمد لله ولا حديثك فرميه اما او زور قدرك عجيب يا اخوا لحديثك فرمي الحمد لله الذي أسقانيه عذبا فراتا ولم يسقينيه ملحا أجاجا بذنوبنا. سبحان الله سير كتشي الله في غمري خواه الله خواه من سباسي توكم أم آوزور تامي خوشا عذب فرات من دقتك أكم لجياني خوما لو تشيوابي لو تشيوانبي بس باسكم زور جار قلاسي آو خوما الله هم آوا چند تامی خوشه خو هر آوا نفسی آوا هر نفسی ماله هر نفسی گلاسشه بس ام گلاسه تامی زور عجیبی گلاسه کانی ترم تامی نیه من اللهم قناعت کن او تامی آوا ربطی با علاقی توی بخوای گوریم تا چنی علاقتی لگل خوا او نت پیدا ام آوا بوی خوای گوره فرمی سیری کن تماشای کن علما اللهم آو سرچاوی حیات لا او دسی فکر دو یعنی یکم جار خوا جیانی قرار ده لنا او او دسی فکر بو فرمی و جعلنا من الماء كل شيء حي الله دواتر لنا او او خوا توزیع کرد سر خلقی خوا هموی بلا ما الین ام او و ام استباس یکین و کرد معنا تبیر کرد نو لجیان معنا بیری لب کینش کوم او زور مهمه لا خوا زور قدر عجیبه توانیم بلین مخلوقی یکم یا دومه زور عجیبه اولای خواهی گوریم تعال ما مسایک اله انسان و فیزی خوی زل کرده و لخواه دور بوا خوی لچی پیکاتو اله همو انسان لدو شر با او پیکاتو بابزان انسان کوی کرو کپسی که بیو دو شر با او ام دو شر با اوی لبسی نه تر توش جفافتی همو جهازه کانی اوستی سا او مده کلی اوستی او میده دل اوستی میده سنگ اوستی ما يدجانه واستيار زور عجيبة. أم آوان جسم إنسان هموي إنسان جاي في زد بوز لخوته لشر دو شر بقاو بيكاتوي. لما دي كبريت بيكاتوي كبريتي لش إنسان هموي كوب كيتو سري يكتل شخاتناكا. أم إنسان هوا في زي خوزي. يعني همو كبريتك أي جاني من كوي كرو إستا يكتل شخاتناكا واش أقري بيكاتو. همو فسفوركي إنسان همو فسفورکی انسان بقد سری ماده کی فسفوری نکه همو جسمی انسانی سه آسنکی جسمی من هموی کوب کرو سری یک بسمار نیه یک میخ بسمار نیه سری چنه که اوانا نی آسن نیه لگیانتا
تو دو شر به آوی سری تلاش خاطه کی لد کبریت او سری آسنه کی لد مزمارک تو چی خوب بات کرده خود تو بوی خواهی گورا جل جلاله و فرمه ایحسب الانسان ایترک سدا الم یکو نطفت من منی یمنا ثم کان علق فخلق فسوا ام آوان برا کانی من یمی سکشت من سیر آسمان اکین شعوری باران اکین لقرآن دقتی که شاو خواهی گورا بو سیر کردنی ایم بو آیت اکان الی بزن باران چون درسته دی باران ابی 500,000 بخار لآو بفرط آسمان 500,000 کلومتری مکعب لیک فرا ابی بروات آسمان لوشکای عرض ابی 100,000 مکعب آو بفره لوشکای وشکای یعنی هناسی من هناسی تو هناسی دول مزدکان آجالکان بخاری ام عرضه هموی بیجگل آو جوگکان والم بحار و محیطات باسناکین اما نکا ارون آسمان ام بخاره خوا بايك انيري امانه وات عاصمان اما ويتهور بس باراني تيانيه خوي گورا فرمي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ام اول عاصمان چاوريكا اما بيلن اوي كي تنك بخاري كي تنك لعاصمان چاوريكا ام بايا و امي بردو جاي لقل او رياح بايك ديكا تبارا لخوا القران ما فرمي دعاي ابي بايا بي للا ينخوا وامري بيكري وردخول ایتیای وردخول خول بله وردخول آسمان کانه دینه لگل وردمواد دیگ دینه علی نیرتی پیاوه ادا لم اول لم هورا ای پنمینه و تبارانه که تحرس یرسل الرياح بشرا لواله اللواقح والرياح ارسل الرياح اللواقحه يعني ابي باران چون پیاو جن من دال درست کا بو همو قطره کی باران ابي باوي کی تنک هبه اوي کی توخ هبه بدالي بپنمي منال بواره تخوارو ام اواده تخوارو ام اواي ميدين ان شاوريك ان هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ام همو دانه داني باران هرواتيت ولا همو سيرتر باران هیت ساله لگال ساله کیتر زیادو کم نکه هیت ساله باران لگال ساله کیتر نزیاده کنه نقصانه که ای چی بیه که خواهی گن امسال با کفری کم روا با فلانشون زور روا ساله کیتر با کفری زورته با فلانشون کم بی اینا نفسی رقمه نفسی قطره آوه نفسی برنامه یک قطره امسال باران نقصان نکه لگال ساله کیتره لعلامات قیامت جای علامات قیامت پیش اوی خواه دنیا کاول که پیش اوی خواه دجال درکه 3 سالی عجیب بسرم دنیای دینه 3 کتی آسمان و 3 کتی عرض اگره لخیر و خیر و بری ام دنیا 2 سال 2 کتی تری اگره 3 سال هر سیکی اگره دوی و دجال دره چه نه نان هی نه آو هی نه دغله نه دان هی همو الهی دجاله ایمانی پی بین ایدا پیت ایمانی پی مینه خاطه نو اگره کهی دلم گره که خوی بگره و تیانی رسول الله ای مسلمانان چی بکاله رو جفرموی اللین سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فذاك غذاؤهم وطعامهم وشرابهم يعني بتسبيحات تيرتك أخوة يورا دعايته لقرآن علماء بيسن لسريك خواه فرمي والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها آياتك ترشلي والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها آية أصل أم آوي عرز لبانوهات يا لعرز وتقي آياتك الله لبانو يهينين آياتك شيء لعرض ودريكين أري أم آوي أم دنيا وإما استباسيكين لعرض سري هل داية كم جار يا لعاصمان وكو تخوارو بجوري آياتكان كإخوين هندي قصي علماء هي زور مهمة إنسان بزاني طبعا علماء لن لسي طبقة كي عرض آو خواكوي كردتو يعني يك طبقة هيج دو هيج سيمي أم عرض همو آوة سي قاد آوي أم دنيا أو لجر عرضي يعني سأم كري أرضي خمانا بانكي سي كتي آو كتي كي وشكاية لخوار لسيم طبقة سي قاتي أم عرض أو لجر هي الله إخوائي قورة جل جلال وكاتي أم عرضي لعاصمان كردو هل ميلي درجي هلم فيالان القنبلة النووية قنبلة الوجود يعني تصورك اخوا بيك تقينا وعجيب عصماني برد عصمان وعرزي هنا وخواره يمن هذا اين اوجه ومبوه
بس ابيت شنه گرم بو بي ابيت شي كردو بي الله خواي گوره امر فرمو طبعا من نظرياته قران اش تايد يك هندكي الله نظرياتك چون خواي گوره لاسمان و امر كرد بمليون ها كل كا او لاسمان و ابري چون ارزو بملياره ها او هات رويجرس طبقي سيم يعني ايدال عرض اروينا ايدال عرض اروينا وتاسقاتي اوي ام دنيا چون او سيم طبقه سبحان الله أخوة فرمي وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض أسكناه ولا إيه ما خستمانا أو شونا لو بن عرزة دابن شيء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون أو يستمان بها وكل جيرو مشككين بعقلك إش لا يخو ما ندر شو جيه او چیه ماتور اکی لیده نیتیری نبانو ماتور اوی لیده او تیره تبان سیم بی عقل کن سی خواه باسی چیه که ام باسی چیه که بوی خواه گوره فرمی ضرب لنا مثلا و نسی خلقه اوی تو این پیاو لکو دامان ناو لپشت دامان ناو داری که دیو ماتور داری که زیرگی بولا پشتت آوکی خوتی پیاوتی و ماتور درناکی ای آوی آفرت من کرتا کیو آوی آفرت من کرتا سندیو حالی را کی او خواهی و ام آو انیره بو او را او آوش لپشتی واوی تیره ای کاب قیقا توی لدرکا وایست کفر بخواهی گوری متعالکی وایست الظلمه که لمسر عرضه ام خواهی چن و حلمه چن و صبره چن با قوت رب العالمی بو اخوا فرمی ما او اما خست سی طبقه عرض اما نظریت علماء لقل آتکا اگنجی انگنا مخالفاتی زوری تا اینتر فاسکناه فی الارض ایما لو جیر طبقه دامان ناو نک ایوا بو الان او جیر طبقه عرض لقل عرض سرخوا همو سرخواردن اک او داتا بان او داتا ام بح بحار و محیطات ببی او ایتک چه لم بحار محيطاتش أبي الصرخات شكم أجر أو بمن بما يأجني فأمجل أن نويت يا كأخوي جوري متعال أي كاب أخوار وأي واتبان وأي هنيتو ولا جيرش أي دابي أما معنى أو آية أخرج من الأرض ماءها ومرعاها وأنزل من السماء أنزل بو تدويره بو صرخوارني أو لم دنيا بو نجني بس أخرج بو أويا بيتبان كم نكا تام إنسان بأو نبي خوی ناوی بی او بی، جهازکانی ناوی بی او بی، عرزکیشی ناوی بی او بی. بویا ام آوا خلق الله منه كل شيء. و سبحان الله. خوی گور جل جلاله لقرآن کاتی باسی آوا که دقتی انسان راکیشه. جار باسی که علی گوشیرین. جار باسی که علی شاخکان تقینین آوی لدرک. جار باسی که علی آوی کی طال. جرجر باسه که آوه که زور خوش جرجر باسه که آوه که زور شور ام انسان نازانه سیری کام نیب که اینما تولی وجهه که فثم آیت من آیات الله بوی خواه فرمیه سیری آوه که تام کنه و آوال دست سیری که بزانه چند جوانه چند عجیبه کی اطوانه جگه لخواه لجر او عرضه لبان ام عرضه لجسمی خود ام آوه دروس که سبحان الله كاتي انسان اياتي عظمتي خوي غورا خني بو يدرك خوي هر هيچ نيه ام اوجا جار خو امري فيك على دنيا كاول كاوليك بو تعريفي او لا علماء اجتماع النقيضين او معناه شيء على دوشتي دجبك كوكرمانو كرمانا او اجتماع النقيضين بلوي بيت او شربي كرد مانا او شري نهلا لقيامت ليك جاك انو يتشر او امي بلوي او بي اوكسجين وهيدروجين شركا لقاليك بيك هاركو دنيا اسوتيني كاولة بي بيك قيك ابيت او اقريب يكو جينتو لقيامت شهر دوكي جاكاتو خواب اوي دنيا كاول بي تصور كان ام جندية چي جندية كا بويالين يكم جندي خوابو كامري فيكرا ام عرزة لكافركان فاكاتو یا کم جندی خو امری فکر عرضه کفا کالا کافرگان او بو اوش قوم نوح علیه السلام قوم نوح با او خو ام عرضه پاکو کرلیا بویالد
خوي جورا جل جلاله كاتب باسكا الله دعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وبرتان بي لمالي نوح عليه السلام مالك كانت تنور هبو تنوري نان كردن هذا التفسير يعني شون كيف راكم خوايا من برون سوار سفينة كموتي أقل التنورة أي مالتان أو درتشو بالقيهات جي كيلا أي تنورة كان مال خلق نا بس تنورة أي مالتو أي مال خلق يك تنور أوان قشتي نانا كان بخوايان بس تنورة كيتو آوي ليت بالقي كرد زو برو سوار سفينة كبا أو إنزارة إتر ففار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول بو اخوي قوله جل جلاله او جنديك او يا نوح سهر بيت البرو مجالي كان ما لم عرز بميني اما قر انسان دقتي بك خوايا جان سيري اسمان كين خوايا سيري عرس كين خوايا سيري او كين خوايا سيري خمان كين خوايا سير زبان مان كين سي تشاو مان كين سبحان الله من انسانا تي عجيبه تي بغرايا چی دوره لگوری خوا و عظمتی خوای گوری متعال خوای گوری ببش من نکال بارانی رحمت لعلمی راست دروز منگین تخوا بمعرفت و خوا ناسی و دیندارتی خوا بخاطر نواجوانکانی شفای نخوشی مسلمانم فرمه و درگای رحمتی خوای من لبکات و یا ربی خوای لما جلسکاتی حلاسین گناه منت ورانی بیه و پلمانت برس کردو بیه و رو منت سپی کرد بیه و شفات بسر منا نازل کرد بیه دن منت آودان کرد بیه هاد امانت کرد بیه تو یا رب العالمین طلمان خوشك يا الله بدينك بسر كوتني مسلمان إنك ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كتاب الجمعة، باب استعمال الدهن للجمعة، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.

0: نامەی هەینی جومعە بەشی بەکارهێنانی ڕۆن بۆ سەرشانەکردن لە هەینیدا. سەلمانی فارسی رضی الله عنه دەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی: ئەو پیاوەی لە ڕۆژی هەینیدا خۆی بشۆرێ و تا بۆی بکرێ خۆی پاک و خاوێن ڕاگرێ و سەر و ڕیشی خۆی شانە بکات و ڕۆنی لە قژێ بدات، یان لەو بۆ نەخۆشەی کە هەیەتی خۆی بۆن خۆش بکات، ئینجا لە ماڵ دەرچێ بە سەرشانی کەس باز نەدات، لە هەر شوێنێ بۆی کرانوێژی سنەتی کرد و لە پاشان گوێ لە وتار بگرێ. ئەوا خوای گەورە لە گوناه و تاوانی نێوان ئەو هەینی و هەینی داهاتووی دەبوورێت. باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتو ناخوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلچي فرمانم دكر بسوا كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو: ايوه همو وكشوان وان لسرتساو ديريو بەرپرسیارەتی خۆتان بەسەر ژێردەستەکانتان. پێشەوا و سەرکردەکان شوانن بەسەر ئەو گەلەی لە ژێردەستیاندایە، و پیاوی شوانە بەسەر ماڵ و منداڵی خۆی، و ئافرەتی شوانە بەسەر بەرپرسیارەتی لە ماڵی مێردی، و هەروها نۆکەر و بەندە شوانن بەسەر ئەو ماڵ و سامانەی کە لە ژێردەستیاندایە لە ماڵ و سامانی گەورەکەیان. باب الغسل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. بشي خوشوردني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: ما في خوي قوري لسرهمو مسلماني بالغ لحفتيك دا جارك خوي بشوات. باب الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتي لروجي هيني دا هي كان زايت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكفيغنبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هيني دا كاتيك هي هر بنديتي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات أو بيقمان بيدا درير وبپنزا ما جاي بيكر كاتك زور كما. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخوين دريل نويجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نويجي بياني لپاش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. باب المشي إلى الجمعة. وقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي للعمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي فاسعوا إلى ذكر الله وتبرون بويادي خوا ودفرمي وسعى لها سعيها وتكاري بوكرد وريقه بوبري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي حرام قد غيا إيشوكارو بيشاسازي كان لكاتي بانجين ويجدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لجيقا كي هل بسينيو خوي لجيقا أو دابنشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لكاتي وتاري هيني داوتت بها ولد بيدنقبة أواقسي بيزيد كردوة.
1: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی باشترین روش که خواری تیدا حالات بید روشی هینیه. لو روشه دا آدم درست کراوو، لو روشه دا خرای بهشتوو، هر لو روشه دا لیکرای دروو. و روشی دوائیش ناید تنها لروشی هینی دانه.

سنتكاني روشي هيني الجمعة يك زوهاتن بومزقود دو خوششتن كسنتيشي مؤكديو هندي لزانايان بيانوايا واجبا وخوبون خوش كردنو سرچور كردن بزيت سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزيق بونوا لإمام پنج خندني سورتي الكهف هر کسي روشي هيني سورتي كهف بخويني نوري چي بودا دجرسي باندازي نيوان هر دو جمعكا ششم زور صلوات دان لسر پیغمبری خدا

0: باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم ذكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو: ايوه همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسیارتی خوتان بسر جیر دستکانتان، پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلیل جیر دستیان دایو، پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی، و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی، و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کل جیر دستیان دای لمالو سامانی گورکیان.
1: فضلی صلاوات دان لسر پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم.

0: خدای گور و ملائکتکانی صلاوات ددن لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سا ای ایمان داران ایوش صلاواتی لسر بدنو سلامی لیبکن بسلام کردن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید
1: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه
0: بخيل أو كسيع كالليدا ناوم ديننو صلواتم لسرناداد وهروها بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمويت

0: هیچ کەسێک نییە کە سڵاوم لێ بکات ئیلا خودای گەورە ڕۆحەکەم بۆ دەجێڕێتەوە هەتا وەڵامی سڵاوەکەی دەدەمەوە.
1: سنەتەکانی ڕۆژی هەینی: یەک، زوهاتن بۆ مزگەوت. دوو، خۆششتن کە سنەتێکی موەکەدێ و هەندێ لە زانایان پێیان وایە واجبە و خۆ بۆ خۆشکردن و سەرچەوەرکردن بازەیت. سێ، پۆشینی پۆشاچی نوێ. چوار، نزیکبوونەوە لە ئیمام. پێنج، زۆر سڵاوەتدان لە پێغەمبەری خودا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم. شەش، خوێندنی سوورەتی ئەلکەهف. هەر کەسێ ڕۆژی هەینی سوورەتی ئەلکەهف بخوێنێ نوورێکی بۆ دادەگیرسێ بە ئەندازەی نێوان هەردوو جومعەکە.
2: باب الغسل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. بشي خوشوردني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: ما في خواي قوري لسرهمو مسلماني چي بالغ لحفتيك دا جارك خوي بشوات.
3: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: سنتەکانی ڕۆژی هەینی یەک زوهاتن بۆ مزگەوت دوو خۆششتن کا سنتێکی مؤکەدێ و هەندێک لە زانایان پێیان وایە واجبە و خۆ بۆ خۆشکردن و سەرچەوەرکردن بازەیت سێ پۆشینی پۆشاچی نوێ چوار نزیکبوونەوە لە ئیمام پێنج زۆر سڵاوەتدان لە پێغەمبەری خودا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم شەش خوێندنی سوورەتی ئەلکەهف هەر کەسێ ڕۆژی هەینی سوورەتی ئەلکەهف بخوێنێ نوورێکی بۆ دادەگیرسێ بە ئەندازەی نێوان هەردوو جومعەکە
0: سنەتەکانی ڕۆژی هەینی ئەلجومعە یەک زوو هاتن بۆ مزگەوت دوو خۆششتن کە سنەتێکی مؤکەدێ و هەندێک لە زانایان پێیان وایە واجبە و خۆ بۆن خۆشکردن و سەرچەوەرکردن بە زەیت سێ پۆشینی پۆشاکی نوێ چوار نزیکبوونەوە لە ئیمام پێنج خوێندنی سوورەتی ئەلکەهف هەر کەسێ ڕۆژی هەینی سوورەتی کەهف بخوێنێ نوورێکی بۆ دادەگرسێ بە ئەندازەی نێوان هەردوو جومعەکە ششم زور صلوات دام لسر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.

يكام معنى صلوات كردن شيا كاثي يلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم معنى شيا اللهم صل على محمد صلاوي خدا لكسي واعتباس كردني أو بنديل عسمانا واعتتو دعاك كخدا استعيشي جواني بيغمبرك لعسمانا درودي خويل سر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد باش أقر تو صلاوات كرل بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو خدا لأسمان و دجار صلاو لتوكا بغمر من درودي خواهي لسر بأفرميه اگر كسي صلاواتك لسر من بدا او خدا ده صلاواتي لسر دا و ده هلي اسرتوا و ده بلش برزكرتوا كواتا اگر خدا صلاوت ليبكا او واتا استعيشتكا لنوان فريشتكانا او كسبب بختا كخدا صلاوي ليكا بير كرا ولم رودا و اگر روبدا بون من اگر كسي قناوي إبراهيم بيت بون مولا إبراهيم خرازي باپيري من باوايدا برين روشك شي بو جمعو ببيني لنا مزقو تكيا ما مصاو تاريا هكا خوي كلبا مزقو تكيا ما مصاو تاركي بو استيني ودستي بو الراب كيشي بلي اللهم صلي على إبراهيم الخراز واتصلاوي خدا لإبراهيم خراز ونوشخنان هميان بلين آمين لناخي دليانوا باشان بيلينوا صلاوي خدا لإبراهيم خراز وبيلينوا اوان جبلن امين قمانا كيت قط اميلا بيل بسياتا ولا جيانيا هرجيس باشا والله خلقان لما باشتر لدى صدان همو الراجع اويش صلاوي خدايا لسر بندكاني زور بي خلق لدستيانا تشي لبر اوي صلاوات لجاني بيغمبرنا دان درودي خواي لسر كهو كاربو اوي خدا صلاوت لبكا نكتنها اوا بلكو هوالش كي خوشتر جبريل سلامي خويلي ببو هزو شكو مندية و كششصد بالي هيا تنها يك بالي اتواني روناشي خور لزوي بگري انفريش تبايا برزا خدا ويلي اكاد صلاود ليبكا كاتي ام هوالا قيشتا پیغمبر دودي خويلة سر بي سوزده شكري بو خدا بر عبد الرحمن كوري عوفا جارته و علي چوما لاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوزده اكي زور درياجي بر پاشا فرموي جبرائيل هاد بولام بيفرموم هركسك صلاوات بوبنيري ودعات بوبكا دعاي بوكم هركسك صلاوات ليبكا صلاوي ليكم بويس مزدي شكرا بو خدا بر نكتن هاواندا بلكو فريشتكانيش صلاوات ليكم صلاوي فريشتا بوبنديك واتا دعا كردني او فريشتا بوبنديا اكو خوي غرب خوي فرمي اي باور داران يادي خدا بكن وسباس وستعيشي خدا بكن بيانان وإعواران چونك هو خداي صلاوتان ليكا لغل فريشتكانا خداي لتاريكي ودرتان هنت بروناكشي وخواي قورة برامر باورداران بسوز ومهربانا والله خداي قورة بسوز برامر من فريشتكان بمليونان جار صلاوت ليكا ودعات بوكن واتا دعا بو ايما كان لاي پروردگار كنزيكن ليهم چي لما شيرين تلا زانا كان نرخي امان باش زانيوان لبر اوا زور كاري تيكردون كاتكا كوتونة حالتشي اواوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به هاته لای او بایی کوری کعبو پی فرمو خدا فرمانی پی کردوم که قرآنم لسر بخوانم او بایوتی خواهی گوره ناوی منی بردوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایوتی خدا ناوی منی بردوا لعصمانا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایی چاوی پر لفرمیسک بود دستی کر با گریان پیروزبایی لو کسا اکم که خواهی گوره ناوی بردوا لسر به عصمانا کانوا والله او گوره ترین سر کوتنا باشا چی بکین اگر خدا صلاوی لیا کردی؟

0: الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتيل الروجي هيني دا هيكن زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هيني دا كاتيك هيا هر بنديه چي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات أوا بيگمان پيدا دريد وبا پنزا آماجي پيكر كاتك زور كما. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخوين ريلا ويجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نويجي بياني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
1: دنجي إسلام دنجي حقيقة خواناسيو سداو سكوي خواوستاني رابونا.
0: باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي للعمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي: فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بوياد إخوا. ودفرمي: وسعى لها سعيها وتكاري بوكرد وريقه بوبري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي: قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي: حرام قد غيا إيشو كارو بيش سازي كان لكاتي بانجين ويجدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي: پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لجيقا كي هل بسينيو خوي لجيقا أو دابنشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنقبة أواقسي بيزيد كردوة.
2: قال: وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. هذان وقتان: عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير ساعة، يقول ساعة هو يشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله لهم في هذه الساعة أقوال، أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان، وإليهما أشار هنا ابن القيم. القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا أيضا جاء في حديث تتمة للحديث الأول في فضل هذه الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال: إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء.
3: بيابك دلي بينصد دينار الزر قرزان بهم دينار الزر أو كاتا هريكي مسقال الزر هو دلي بينصد دينار الزر قرزان بهم دلیل قرضه کن لسرم کود دبونو هر روز یک دیگه تا که قرضه کن ببینو هر یک روز یک دیگه آو دیگه پاره کن ببینو. دلیل نشستم سوم لیش اگر دولمند تعذیر کنی خزمم 500 دیناری زیرم با قرض ورگتو توزیعم کرده و بسر قرضه کن دو به دولمند کم گود لبرواری آوندی ده امن قرضه کد بوده جرم و. روز رویش تو هاتو گیش دن آو برواری که دبوا قرضه کی بو خوانی قرضه کب ما و. دلا والله يك دينار ايش لما رقم دهنا ابو دلا كبره صاحب قرض هات وبتي وعد بلين لما بين ما داو ولو رجدا قرزكم بجير واستا هاتم داو قرزكم دكم ثم والله يك دينار لما لكم داني تاو قرز الدمو بس بالدمو ركاب رايت عزيز شفتي والله يا منشكات اللي دكم لكن قاضي سكت وعدت بيدام لو رجدا بم ديوا استاش كنام ديوا من نات وانا من 500 دينار خوم خوش بم قال هسه اشكاتي لك دو قاضي بانكي كت وتي بوسي فاري وكسناده وكتم يا جناب قاضي والله يك دينار لما لكم دانيه بيدمو دل قاضي شفتي كاتس ندخين ندخين انا وسنو برو امريكا من بن بوسن كتم جناب قاضي رخصت بدا هتاس بينه وعد قرضك بودهن مو قاضي كتي تازه امر بسر دا كردوي كوا بروسزن ببري سشت كفارة بو كواتو سشت وكالتي تو ذكا كفيلاتي تو ذكا كسبيني أتودي وإيرو هلا يورانا خلا بردست خرزك كابرا دلي هندك سرم داخل سوكتم بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام كفيلي من الإردة قاضي زور واقي ورما ساوكان أبلغ ما بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام وفاتي كردوا سون أو دبيت كفيلي تو لقرزك داكا 500 دينار سون سون دتو انا كفاله شتوبكا طلبتم جناب قاضي اگر بي اگر سبين لكاتي خويدا نهات مو الى امتي پیغمبر نبو عليه الصلاه والسلام ولا قاضي زاني او قسانا لذلك سجنات دريك كسي شي دز وزرده وفي البازلي يا قاضي كاش برق لا ايمان لا بلي ذهبوا كسي خيبو زور قسانا وبو شوازي در برينا لا ايمان كردو ادلي اذن دام ولا قاضيش زاني او قسانا لذلك سجنات دريك كسي شي دز وزردو في البازلي يا قاضي كاش برق لا ايمان لا بلي ذهبوا كسي خيبو

0: سورة الكهف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

بربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت

تؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كثيرا

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين

وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعفوه وغفرانه تمحو الذنوب والسيئات، والصلاة والسلام على سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الأرض والسماوات. لبرنامه بال قرآن و فیربین خدای پروردگار آموزگاری چیتری ایمانداران دکاو دفرمه.

او عمر به شخصیت و به هیبتی که شیطان باور ایدانه در رویشت که عمر پیدا برویشته چه دل خوشی اگداد دگری اگر نامکل لعن ابو بکر و ابو ایمان دارترین مروف لسر روی زوی لدوی پیغمبران چون دفری لخوشی ها اگر نامکل لعن پیغمبری اکرم و ابو صلی الله علیه و سلم الله نامل پیغمبر و لبو من پیم دلی خوشم دوی پیم دلی لگل منی لبهشتا الله اکبر خواهی بقسمت من که یا رب العالمین ای اگر نامکل لعین الله و ابو سبحانه و تعالی مالک الملک و ملک الملوک پید بفرمی خوشم دوی پید بفرمی لبهشتا تاوریتم بمبینی و بدبینم الله تاوری لقائی توم مشتاقتم لبو لقاء و لبو بینینت و ایستا لدنیا باسد دکم چون که تو باسی منت کرد الله اکبر خوشیه که خواهی پروردگار بوی خواهی پروردگار دفرمی فذکرونی اذکرکم یادم بکن یاد تاندکم ذکرم بکن ذکر تاندکم من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی کسی لدلی خویا باسی من بکا منیش لدلی خوما باسی او دکم کسی منی خوش بوی منیش اوم خوش دوی الله خدای پروردگار زمانکان من بردوام تر بکی بذکری خود یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم دفرمی الا انبیوکم بخیر اعمالکم و ازکاها عند ملیکیکم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى فرمي أرشتك تان بيبليم باشترين كردوا بيلبوتان لجيان و باشترین کرده و بی کل اخواتان نزیکات و قرسترین کرده و بی لسر میزانی اعمالتان لروجی قیامت باشتر بی لبخشینی زیر و زی و پاره و سر و تو سامانتان باشتر بی لوی کبرون لجهاده لبرانبر دجمنی اسلاما لگردنیان بدن و اوان لگردنتان بدن فرمویان ای پیغمبری خواد سشته که لوشتان باشتر فرموی ذکر الله ذکر اخوال لو هموشتی باشتره الله اکبر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك پیغمبر اخوات فرمي لدواي همون ويجاكانا بلين خواه يارمتي من بدأ لسر ذكر خوت ولسر شكران بجيري خوت ولسر جوان عبادت كردنت ديار ذكر اخوات زور قوريا بوه امام ابن القيم ده فرمي كاتي كرويش ملاي شيخ كم برا قورا كم ما مصطحة كم ابن تيمية ده فرمي دواي نواجي بياني بينيم روي قبلة كردية وأذكر إخوادك أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله برد وآمل ذكر إخوة دفرمي إلى منتصف الليل منتصف النهار دفرمي تانزيجي روش إلى منتصف النهار تار نزيكيني ويروش تيباريبو يعني نزيكي نيوراني دفرمي انزا اوري داوا ما مستايكم شيخكم اوري داوا فرموي هذه غدوتي اوا خوراك الروحي منا واقر او خوراكا ترك بك موازي لي بينم لذهبت قوتي قوتي مناميني قوتي برنقاربونا وشيطان مناميني قوتي خوشوستني خدام ناميني دلم قوتي اوي ناميني طاعة وعبادت بكا بويا دفرمي سوين دخوا من هيس كاتيك وازم لذكر نهينايا إلا بنيتي اوي هندك إسراحت بكم انزا بيم ولوي ذكري تكبكم وبردوام بم لذكري خواهي پروردگار الله أكبر بويا بأبي الدرداء يان فرمو فرمو يان أي أبو درداء أتو سن تسبيحات دكي روجانا بردوام كدلي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هر دد بينين وادلي فرموي 100,000 100,000 جار سبحان الله دكم سبحان الله سبحان الله سبحان الله

Subhanallah, Subhanallah, Shawurush. Da farme illa an tukhti al asabi'. Illa agar panzakanam ghalat baka. Wa garna la sad hazar, Subhanallah, kam ternakam la Shawurushika. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al qulub. Barasti bas zikru yadi khwa. دلکان آودان دبنوا بوی پیغمبری نازدار در فرمی صلی اللہ علیه و سلم القلوب تصدع دلکان جنگ دگرن فرمویان ای پیغمبری خواه ای بچ خواهن دبتوا فرموی جلاؤها ذکر الله خواهن بونوی او دلانا بوی ذکر خواه ویا ذکر بکا جنجی دلد نامینه و او جنگ هم موی لادبا بویا امامي احمد سرداني يكيك لشاركان دكاو مسافرة تاخير دبيو شو لو مزقوته ديوه بخوه ولو شاردا كز ناناسه وكسيج نازانه امامي احمد چيه بله دزانن و نوبان جان بيستوه بلا موكو صوتو سورة وكو صوتو سورة نيان بينيوه وكو رسم نيان بينيوه نازانن او پياوه ناوي امامي احمد دنا خزمتي دكن لمزقوته كديوه پال داته و بخوه کابرای مؤذن دلی برای کم به زحمت برادری استامز گود داده. آیش دلی آخر من مسافرم لیره کز ناناسم. دلی آخر که که خویرش فندق نیه. ایرجی ذکر خواه و جی طاعت و عبادت ایرجی خوتن نیه. بروشونه گل بخود پیدا که. والحاصل دروا لسر سکوی درگاه کده بخوی. آیش دلی که ایرج نابی. یز دلای کاک خویره نامزگود نی ایرس سر سکوی مزگود تا دلای با خوای نبی حال دستی لاقیر امام احمد دگری و رایده چشی لسر شولدری تا دکهی دایدنه و امام احمدش سر خویک دشچینی لبندری حتی او کوکسک بانجی دکه هست ای پیا و ولی رتس دکه یز دلای مسافرم هاتی ما بیانی ایشم هیو بلام شوین اگنه بوله بای برام فرمی دوار لنا و فرنکی من پال دو هتا و کمون شیخوم تواب دکم و نویش بیانیش دین و مزگوت و نویش بد زماعت دکم این دلی باشا دروال من داره کابره خریچی هویرکان دبی و گند کشت سادکا بلام بردوام استغفر الله سبحان الله والحمد لله استغفر الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بردوام و ذکر دکا إمامش خوي لناك يهل دستو دلي منذ متى وأنت على هذه الحالة أري لكنجي وأتو خريجي أو ذكراني دلي كعك ولا ما يجام الخريجي أو ذكرانا دلي بسيارك اللي بكم هيدز بروبو ميشي أو ذكرانا ديتيا لا دنيا دا خواي پروردگار لبوي كرد بي دفرمي بياوك سوين دخوا دفرمي هيدز دعايا كم نكردية إلا خوا بزيادة ولا بومي جيبا جي كرديا تفرمي تنها يك دعاء ما يجيب جيب بي فرميت سيا تفرمي والله اويش سن لم يجد لهم خواي پروردگار ببركتي او ذكرانا امام احمد بشام بدا امام چي گوري و خوانا سو چندين كتابي بنرخي هي و ايو عالم چي وا گوري و تفرمي امام احمد بيد كني تفرمي با بيد بلم ذكركاني تو امني بلاغ راچشان هنا نا دكانك ايتو ذکرکانی تو امنی بلاغ را چشان هی ناو دکانک ای تو بویا حضرت نوح با قوم کید فرمی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا کل زور استغفر الله بکن زور سبحان الله بکن زور بگرن ولا اخوا توبه بکن و خوتان پاک کن ولا گناهکان والله اخوا برکتی آسمانکان تان لبوده بارینی خوای پروردگار مال و سروت و سامان تان پیده دا خوای پروردگار زویکان تان لبوشین دکاته و خوای پروردگار برکت دخاته و نو مال و جرفان و قاسه و کاسه تان وی پیغمبری نازدار در فرمی صلی الله علیه و سلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت كسيك ذكر إخوانك وكسيك ذكر إخوانك نموني زندو مردوان أو كسيك ذكر إخوانك وكو زندو
چونکه ئەووار ڕۆژانە بالانس دەنێری لە بۆ میزانی ئەعمالی بەڵام ئەو کەسێک کە زیکری خوا ناکا وەکو مردووایە عملی کۆتایی پێهاتێ و هیچ شتێکی نییە بنێری لە بۆ قیامەتی کەوا بوو ژیانی تو بەردەوام لە خێر و بەرەکەتدایە هەتاوەکو لەگەڵ زیکرا بەردەوام بی ئەو کاتەی کە لە زیکر ڕاوەستای خێر بە ژیانتەوە نامینێ وەکو مەلایکەتەکان دەفەرمون ئێمە خەریکی بینایە و خەریکی ئاوەدانکردنەوەی بەهەشتین هەتاوەکو مرۆڤەکان لە دنیا زیکر بکەن زیکرت کرد خەریکی ئاوەدانکردنەوەن زیکرت ڕاوەستا ئەوانیش لە ئیشی خۆیان ڕادەوەستن زیکرت ڕاوەستا ئەوانیش لە ئیشی خۆیان ڕادەوەستن بۆیە شەیتانی مەلعون یەکێک لەو شتانەی کە زۆر پەستی دەکا ذکری ایماندارانا لبو خواه پروردگار دلی اهلکت بني آدم بالذنوب و اهلکوني بالاستغفار امن بني آدم براستي بهلاك برديا بگناه و تاوان و اوانش منيان بهلاك برديا باستغفر الله کردن اوانش منيان بهلاك برديا بذكري خواه پروردگار اگر ده توي شيطانا کد اصلاحات نکا زور ذكري خواب کا اگر ده توي خواه خوشي بوي زور ذكري خواب کا اگر د ته خلق خوشی بو زور ذکر خواب کا اگر د ته مال و سر و تو سامان برکت دار بی زور ذکر خواب کا اگر د ته دای کو باب د درازی بی زور ذکر خواب کا اگر د ته له دنیا موفق بی زور ذکر خواب کا اگر د ته اخرت خوش بی زور ذکر خواب کا چونکه پیغمبری خوا د فرمی صلی الله علیه و سلم د فرمی طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا كثيرا خۆشبەختی لەبوو ئەو کەسە لە ڕۆژی قیامەت کە لە ناو دەفتەری ئەعمال یا زۆر ئەستەغفیرولڵا دەبینتەوە زۆر بلێ ئەستەغفیرولڵا ئەستەغفیرولڵا ئەستەغفیرولڵا ئەستەغفیرولڵا ئەستەغفیرولڵا ئەستەغفیرولڵا هەتا وەکو خوای پەروەردگار لە هەموو گوناهەکانت خۆش دەبی و هیچ گوناهێکت بەسەر شان و باڵیدا نامینێتەوە ئینشاءەڵڵاه تەعالا خوای پەروەردگار زمانمان پڕکەی لە زیکر دلمان پڕکەی لە زیکر عەقڵ و مێشکمان پڕکەی لە زیکر ماڵمان پڕکەی لە زیکر مزگەوتەکانمان پڕکەی لە زیکر بازاڕەکانمان پڕکەی لە زیکر معامەلە و ئیش و کارمان پڕکەی لە زیکر یا رەب العالەمین زیکر لە ژیانمانە دامە بڕێنە خوای پەروەردگار ئەو ڕۆژەی کە زیکر لە ژیانمانە نەما ئەمانەتەکەی خۆتمان لێوەرگرەوە و بمانخەوە ژێر ڕعایەت و ژێر لقای خۆت و بمانگەڕێنەوە قیامەت یا رەب العالەمین خوای پەروەردگار بەهۆی ذکرەوە بارانی ڕەحمەتمان بۆ ببارێنە بەهۆی ذکرەوە دڵمان منەوەر بکە بە نووری ئیمان بەهۆی ذکرەوە خۆمان و خێزانەکانمان بەختەوەر بکە خۆشەویستی بخەوە ناو بینی عائیلەکان و خۆشەویستی بخەوە ناو بینی باب و کوڕ و کچ و باب و خێزان و هاوسەرەکان یا رەب العالەمین یا ئەکرەم الئەکرەمین آمین آمین والحمد لله رب العالمين

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرًا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي

فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستانو برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي. ايرادنجي اسلاما راديوي هولير.

اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: عباد الله، وأي فتنة أعظم مما نراه اليوم؟ فتن شهوات وفتن شبهات، حروب في كل مكان، كفر وضلال، وميل عن الحق، وركون إلى الأرض، خلاف وفرقة، وغلو في الدين، وبعد عن منهج رب العالمين. ولا مخرج ولا نجاة من هذا كله إلا بالتمسك بكتاب رب العالمين وسنة نبيه الأمين. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، ورغم كل ما نراه من فتن وإغراءات وظهور للباطل في كل مكان، فإن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رغم كل ما نراه من تسارع الناس إلى الشهوات وتكاسل عن الطاعات، فإن من بين أولئك فئة من الناس اختارها الله واصطفاها وحفظها من الفتن لما حفظت أوامر الله. أولئك هم الغرباء، وهم من أردت أن أواسي بكلمات هؤلاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم؟ اسمع بارك الله فيك. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس، صححه الألباني رحمه الله. تأمل بارك الله فيك في قوله صلى الله عليه وسلم: يصلحون، ولم يقل صالحون، فالصلاح وحده لا يكفي. قال الله جل في علاه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اسمع رعاك الله ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يتحدث عن أهل زمانه، وكيف ظهرت بينهم البدع والضلالات، وكيف كانت غربته وغربة أهل السنة في ذلك الحين. قال أي الإمام الشاطبي، قال: فقلت: هل أخالف الناس مع كثرتهم، مع كثرة أهل الباطل؟ قال: قلت: هل أخالفهم مع كثرتهم وأنصر السنة مع ما في ذلك من البلاء العظيم لشدة المخالفين وكثرتهم وكثرة المتربصين أيضا؟ فرأيت أن لا نجاة إلا باتباع السنة وإن قل الأتباع، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا، فكيف أخاف الناس ولا أخاف من الله؟ فقامت علي القيامة، نصر السنة وقامت عليه القيامة، وتواترت عليه الملامة، وصوبت نحوه السهام. يقول: ونسبت إلى البدع والضلال، وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة، إلى آخر كلامه رحمه الله. انظر اليوم وتأمل الحال، انظر اليوم وتأمل الحال. إذا استقام شاب أو فتاة أصبحوا بين أصحاب الماضي غرباء، بل حتى في بيوتهم وبين أهليهم سخرية، افتراء واستهزاء. وما ضر هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للغرباء. وقال أيضا: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. يقول لصحابته: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قال الصحابة: يا نبي الله، أو منهم؟ قال بل منكم، قال بل منكم، فأبشروا أيها الغرباء بالأجر العظيم للمتمسكين وللثابتين. اسمع بارك الله فيك وتدبر هذا الكلام وافهم معناه، وقل لا إله إلا الله. كيف لو رأى من قال هذا الكلام زماننا وغربتنا؟ قال أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله: إني أدركت زمنا من الأزمنة عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ. إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا يحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريعا غدره إبليس وقد صعد به إلى أعلى درجات العبادة وهو جاهل بأدناها كيف بأعلاها. وأكثر الناس في حينه يقول: وأكثر الناس همج الرعى وذئاب مختلسة وسباع ضارية وثعالب ماكرة. انتهى كلامه رحمه الله. فلا إله إلا الله هذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي؟ كيف لو رأى زماننا ورأى غربتنا؟ كيف لو رأى الدواهي والعظائم التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله؟ قال الحسن رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. بل ما أجمل وأحلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا وهو يوصينا بعيشة الغرباء. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: بينما كنت أسير إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بمنكبي، فقال لي: ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب أحبتي الذي لا دار له ولا وطن له ولا أهل له، يشتاق دائما للرجوع إلى أهله وإلى داره ووطنه. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله وهو يشوقنا للجنة وما فيها: فحيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى إلى أوطاننا نعود ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكموا. أثبتوا أيها الغرباء، أثبتوا أيها الغرباء، واعلموا أن القابض على دينه كالقابض على الجمر. أثبتوا أيها الغرباء واعلموا أن الله أعد للثابتين من الغرباء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذلك جزاء ثباتهم وتمسكهم في زمان غربتهم. في ظل هذه الظروف أحذر الغرباء من أمور، أحذر الغرباء من أمور: أولها فتنة الشبهات والتأثر بأهلها الذين هم الأكثر في عصور الغربة. احذر، احذر بارك الله فيك من كلامهم المعسول ومن كلامهم الذي يغيرون فيه الحق إلى الباطل. أحذر الغرباء من فتنة الشهوات التي تطم وتصم وتجعل كثيرا يتنازلون وينغمسون في زخرف الحياة الدنيا وملذاتها. أحذر الغرباء من اليأس والقنوط من ظهور الحق وانتصاره أمام تكالب الأعداء وتسلطهم على أهل الخير بالأذى والابتلاء. أحذر الغرباء من العجلة وقلة الصبر على الأذى مما يؤدي إلى التسرع والاصطدام مع أهل الفساد دون مراعاة للمصالح والمفاسد، فينشأ من جراء ذلك فتنة أشد وفساد كبير. عباد الله، مهما طال الليل فالفجر قريب، ومهما اسود الظلام فالله سميع قريب مجيب، والمستقبل للإسلام والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وحينها سوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى معنى لطيف في حديث الغربة فقال: وهو لما بدأ غريبا، أي الإسلام، لا يعرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف. وفي هذا عباد الله رد
1: على من يفهم من أحاديث الغربة أن هذا انحسار للإسلام وعدم الأمل بعودته، وهذا ما يفهمه كثير من اليائسين. وفي كلام شيخ الإسلام السابق رد على هذا الفهم الخاطئ، وذلك أن الإسلام إذا عاد غريبا كما بدأ فإنه بإذن الله سيعود قويا ظاهرا كما حصل ذلك بعد غربة الإسلام الأولى. وهذا الفهم الصحيح هو الذي تشهد له آيات وأحاديث. قال جل في علاه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، وغير ذلك من الآيات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. صححه الألباني رحمه الله. نعم عباد الله، سينتصر الإسلام وسيهزم الكفار والمنافقون. قال جل في علاه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، وهم عن الآخرة هم غافلون. فليبشر الغرباء، فليبشر الغرباء وإن كانوا قلة، فهم السعداء. حسبهم أنهم في قافلة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وأصلح ولاة أمورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا.

أحسن الظن بالله. يقول سويت اللي علي والباقي على الله. يقولها وهو يرتجف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. وأنت مؤمن فأحسن الظن برب استثناك واختصك، فلا تقلق، أحسن الظن بربك لتقبل وتتقدم، لتشجع ولا تجبن، لتقرر ولا تتردد. يقول السلف: الجبن غريزة يدفعها سوء الظن بالله، والشجاعة غريزة يبعثها حسن الظن بالله. فاستعن بالله ولا تعجز، وتوكل عليه ولا تقلق، وأحسن الظن به ولا تتردد. فإذا فعلت فإني أضمن لك شعورا بالثقة والرضا لا تزلزله المواقف والصدمات. في كل أمر تقدم عليه افعل الأسباب ثم أحسن الظن بربك، وتوقع أفضل الاحتمالات. فإن حصلت على ما تريد فاحمد الله واطلبه المزيد، وإن لم تحصل عليه فاعلم ثم أعلم ثم أعلم أن الله يعلم وأنك لا تعلم، وأن الله أعلم وأن الله أحكم وأن الله أرحم، وأنه اختار لك الأفضل والأحسن. فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هو أرحم مني علي وأعلم مني بي، فاطمئن يا قلبي. من هو الله في نظرك؟ أليس هو اللطيف الخبير الرحيم العليم القادر القوي المانع المعطي سبحانه؟ أو تؤمن بكل ذلك حقا؟ أيقلق من يؤمن بأن رزقه بيد الكريم العادل؟ إذا تقدمت لمقابلة شخصية فأحسن الظن بربك، لأن رزقك بيده جل جلاله. وإذا أقدمت على أمر فلا يهمك رأي الناس فيك، فهم لا يملكون لك بل لا يملكون لأنفسهم شيء، فلم تهابهم؟ يقول ابن القيم رحمه الله: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة. غنى لا يحتاج فيه إلى أحد، وأمنا لا يخاف به من أحد، وقناعة ترضيه بما قسم له الواحد الأحد. إن الخوف من النتيجة وتوقع الأسوأ في عواقب الأمور هو ما يفسد الشعور. ما الذي يخيفك حقا؟ فإذا كان هناك أمل فلماذا هذا القلق؟ وإن لم يكن هناك أمل فماذا يفيد القلق؟ سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في الغد ما يكون. لمن يقلق من المستقبل ويخشى الغد ويتشائم بما سيأتي ويبكي على ما قد حصل لا يعرف الله حق المعرفة. هو بتفكيره هذا يخالف السنن الكونية ويعارض الأدلة الشرعية، ليبقى سجين عقله المكبل بقيود الوهم وسوء الظن وعدم التوكل على الله جل جلاله. إن خوفك مما قد يحصل يسلبك الثقة في التقدم لما تريد. إن التفكير في المستقبل أمر اختياري، فإما أن تفكر بالشر فتشقى قبل وقوعه، وإما أن تفكر بالخير فتسعد قبل حدوثه. يقول جل جلاله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا من تعلم ونحن لا نعلم، ارزقنا من اليقين بموعودك ما يجعلنا نعيش بسلام. البلاء طريق التوبة ورسول الطهر وكفارة الذنب. البلاء يحيي القلب يميت الذنب ويطرد من النفس العجب ويدني العبد من الرب. البلاء تجديد للشكر وتحريك للفكر. بالمرض تعرف قيمة الصحة وقيمة الصحبة، وبالمصيبة يتذكر الناس وينتبه الغافل، ويتوب المقصر ويتعظ المصر. البلاء يكسر كبرنا، يغسل ذنبنا، ينبهنا من غفلتنا، ويكشط نتوء قسوتنا. المرض محطة توقف للتزود من وقود الإنسانية، فلولاه لافترست الصحة نوازع الرحمة والعطف في الإنسان على الإنسان. كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل، فالهناء فيها مؤقت والشقاء عليها أيضا مؤقت، كل شيء سيمر. مهما كانت مصيبتك اعلم أنها مقدرة مؤقتة مأجورة. فالمقدر نرضى به، والمؤقت نصبر عليه، والأجر نرجوه ونفرح به. المرض ربيع القلوب وخريف الذنوب. البلاء رسالة من الله لإحياء القلب وغفران الذنب. رحيم قد تنوعت رحمته على عبده، يرحمه فيعطيه، ثم يرحمه فيوفق للشكر، ويرحمه فيبتليه، ثم يرحمه فيوفقه للصبر، ويرحمه أيضا بأن يجعل ذلك البلاء في الدنيا ألما ومحنة وعناء، وفي الآخرة مغنما ومنحة وعطاء. سهرك وأرقك، حزنك وقلقك، وجعك وألمك، صرختك، دمعتك، يعلمها الله، يسمعها الله، يبصرها الله، فيرفع بها درجتك ويغفر بها زلتك. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. لا تجزع، لا تفزع، لا تقنط، لا تيأس، لا تشتكي في الشكوى لغير الله. شكوى الضعيف إلى ضعيف، وشكوى المحتاج إلى العاجز. وكثرة الشكوى لا تدفع البلاء، بل تجلب الشقاء وتضعف الشفاء وقد تحبط الأجر. لا تشتكي، فإن الجرح لا يؤلم إلا صاحبه. ومن عرف الله ما شكى، ومن عرف الناس ما اشتكى إليهم. لا تجفف ينابيع الدعاء التي فجرها البلاء باليأس والقنوط.
لا تستبطئ الإجابة، وقد سددت طريقها بالمعاصي، واطلب رحمة الله بالدعاء وارتقبها بحسن الظن، ومهد طريقها بالاستغفار. جدد توبتك وأخلص نيتك واصدق في دعائك ومناجاتك. لا بد للصحيح أن يمرض وللمتعثر أن ينهض، لا بد للربيع من خريف يجدد للأشجار الورق، لا بد للجوهر من نار يزيده الإحراق ألق. اللهم إنا نسألك نفسا راضية مطمئنة تطمع في لقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتصبر على بلوائك. فقد الأحبة كدر عيش السعداء وألان قلوب الأشداء وأجرى دموع الأنبياء. الموت سنة الحياة وعادة الأحياء وقاعدة لا تعرف الاستثناء، لا يعترف بالعمر ولا يراعي الحالة ولا يتخير المكان ولا يجامل ذا المكانة. موت الحبيب أحزان في حزن ومصائب في مصيبة وبعد وفقد وحنين وأنين وفراق واشتياق. مات الطفل إبراهيم ابن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فذرفت عين والده المحب، فقال له عبد الرحمن بن عوف متعجبا: وأنت يا رسول الله؟ فقال له: يا ابن عوف إنها رحمة، إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. الإسلام دين المشاعر المتزنة، الحزن ليس ذنبا والدمع ليس ضعفا، فاحزن باتزان وابكي بلا جزع ولا تقل إلا ما يرضي الله جل جلاله. الصبر يجعل الفقد عطاء والخسارة كسبا والألم أملا، والموت حياة للقلب. الصبر على قضاء الله هو إيمان بالله، ثقة بالله، توكل على الله، وحسن أدب مع الله. اصبر فالدنيا إلى أمد والآخرة إلى الأبد. اصبر فالدنيا قد تسر أو تضر ولكنها حتما ستمر، فإن فقدت الحبيب فلا تفقد الأجر. إن صبرت جرى القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى القدر وأنت مأزور. التسخط والجزع يا صديقي يجعل الخسارة مضاعفة، فهو يسر الشامت ولا يرد الفائت، ويمنع الثواب ولا يسترد الأحباب. فاصبر فالله يحب الصابرين، مع الصابرين يعين الصابرين، يجزي الصابرين بغير حساب، يعطيهم حتى يرضيهم. فسبحان من خلق الموت آية وجعله في الدنيا نهاية وصيره لكل حي غاية، فما الدنيا إلا فاقد أو مفقود، وسابق أو لاحق. فاللهم صبرني على فقده أو صبره على فقدي. الحب الحقيقي يكمن في الدعاء له لا في البكاء عليه. الحب الحقيقي يكون في الإحسان إليه والتصدق عنه ونشر محاسنه واستكمال مناشطه. ارفع رأسك وكفكف دموعك وتوجه لسجادتك، فدعواتك هي كل ما يحتاجه منك. أيها المشتاق المفارق، مشاعر الحرقة والشوق في داخلك هي رسالة الأخيرة لك بأن لا تتعلق ببشر، ورحيل المفاجأة عنك هي موعظته الباقية لك بأن لا يغرك طول الأمل وأن لا تغفل عما خلقت لأجله. حبيبك عن الدنيا رحل فكان موته واعظا لك، ليجعل من حزنك عليه تنبيها لك من غفلتك، لتكون أكثر قربا لربك. واعلم أيها الكريم أن حياتك سائرة قبله وستسير من بعده، لأن المسير والميسر لها هو الله جل جلاله. رحل الكثيرون وسيرحلون، وما زالت الشمس تشرق والطيور تغرد والأنهار تجري، ما زال الناس يضحكون يعملون يلعبون يتحدثون يسيرون. فالحياة لم تتوقف والدنيا لم تتبدل والمصالح لم تتعطل، هكذا الحياة، يولد أناس ويرحل آخرون، ولن يبقى معك سوى الله جل جلاله. فإن انقطعت علاقة الأجساد فمن الوفاء أن تستمر علاقة الأرواح، ففرج عنه وخلصه وأكرمه بدعائك لا ببكائك. عش حياتك فالله دوما معك. الخوف نعمة من نعم الله، به نستعد للمواقف ونتعامل معها، به نندفع مقدمين أو نهرب مدبرين حفاظا على أنفسنا. الخوف يساعدنا على أن لا نقدم على الذنوب وأن نصلح العيوب، وأن نشعر بالتهديد وأن نبادر ونستجيب. الخوف فطرة يولد بها الإنسان وهو مستعد لها. الخوف ردة فعل فطرية عادية وليس عيبا أو منقصة. خاف كليم الله فولى هاربا ولم يعقب، وخاف خليل الله فأوجس منهم خيفة، وتعود نبينا عليه الصلاة والسلام منه، وبلغت قلوب الصحابة الحناجر من أثره. ليس نقصا أو عيبا أن تشعر به، ولكن المشكلة في تصرفك عندما تشعر به. إذا كان الخوف اضطراب القلب فتذكر قول الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتذكر وهو معكم أينما كنتم آية من استشعرها كيف له أن يخشى أحد وأن لا يثق بعون الأحد جل جلاله. وليبلونكم بشيء من الخوف آية تقول أن الخوف ابتلاء فادفعه بالدعاء. الخوف مخلوق فلا ترجو انكشافه من مخلوق، ففروا إلى الله وليس منه. تبرأ من قوتك وحولك ولا تتعلق بالناس من حولك، فالإنسان صغير كبره الله، ضعيف قواه الله،
الله، عاجز مكنه الله، وجاهل علمه الله، وضال هداه الله، وخائف أمنه الله. فأكثر من قولك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإيمان أمان في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصلاة أمان للإنسان، فهي اتصال المخلوق بالخالق. خلق الإنسان هلوعا، يقول ابن كثير: الهلوع من انخلع قلبه من شدة الرعب، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. ما صفتهم؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. ليست أي صلاة، ليست ركوعا وقياما وسجودا، بل جوارح تعمل وقلب يخشى ونفس في رضا ربها تطمع. التوحيد أمان، ولا إله إلا الله كلمة في حقيقتها تصرف عقل الإنسان وقلب الإنسان إلى التحرر من الخوف. فلو كان في الكون آلهات متعددة تضر وتنفع وترغب وترهب، لتعب القلب في تتبعها وتعقبها والخشية منها والطمع فيها. لا إله إلا الله، فلا تعبد إلا الواحد، ولا تدعو إلا واحدا، ولا ترجو إلا واحدا، لا ترهب ولا ترغب، لا تسأل ولا تطلب إلا واحدا، لا تخشى إلا منه، ولا ترضى إلا به سبحانه جل جلاله الغني عن عباده. إن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالضر يكشفه، والخير ينزله، والرزق يقسمه، والموت يقدره، والعمر يحدده. فماذا بقي للناس؟ أإله مع الله. والإنسان يشعر بالاطمئنان إذا كان عنده أب، فكيف إذا كان له رب؟ إلهي لن أخاف وأنت حسبي، ولن أضعف وأنت ربي، ولن أقلق وأنت في قلبي. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. الخوف ضيف ثقيل تقبل بزيارته، ولكن لا تقبل بسكنه. واعلم أن معظم مخاوف الناس هي أوهام لا تقع، وإن وقعت فليس هي كما توقعها الإنسان. غذي ثقتك بالله وستموت كل المخاوف من الجوع بإذن الله. سلام.

وفي الدعاء المأثور، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. إذا بحثت عن الوظيفة ولم تجدها، إذا بحثت عن الزوجة ولم تجدها، إذا بحثت عن السيارة، عن الأمور الدنيا، لا تجعلها أكبر همك ولا تقل ضاقت علي. بعضهم يقول والله ما أعرف كيف أصلي، لا تجعل هذا الهم غاية وهدفا وتصبح تدور حول هذا الهدف. بعض طلبة العلم ينتصب للعلم ويفتح الله عليه في العلم، وبعض الأخيار يفتح الله عليه في العبادة وفي الذكر وفي الشكر، فيبتليه الله بحاجة دنيوية فيقيم الدنيا ويقعدها من أجل هذه الحاجة الدنيوية. وهذا من كيد الشيطان بالإنسان، فليحذر المؤمن الموفق. ضع الآخرة أكبر همك وغاية رغبتك وسؤلك. ليس معنى هذا أن نترك مصالح الدنيا، نحن نقول لا تجعلها أكبر الهم، لأن إبليس يتلاعب بالإنسان حتى إن بعضهم والعياذ بالله يفقد خشوع صلاته وحضور قلبه ويتشتت ذهنه من أجل حطام الدنيا أو من أجل مصالح الدنيا. إياك ثم إياك، إذا بذلت السبب وتعبت وعانيت فأحسن الظن بربك، لأن الله له حكم عظيمة في خلقه. من الناس من سهل الله عليه الدنيا فحمدها وشكرها وأحسن فيها وأطاع ربه واتقى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنهم من نكد الله عليه الدنيا فجعل نكدها راحة له في دينه وسعادة له في طاعته واستقامته. قل أن تجد بلاء يأتيك في الدنيا فتحتسبه إلا جعل الله لك به خير الدين والدنيا والآخرة. احتسب، لا تضيق عليك الأرض بما رحبت إلا إذا ضاع عليك دينك. تضيق الأرض على ولي الله المؤمن بما رحبت إذا فاتته صلاة الفجر مع الجماعة. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا فاته الصف الأول. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا صلى وما خشع. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى محروما أو منكوبا أو مهموما أو مغموما ولم يجد شيئا يواسيه به. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى الطاعات والباقيات الصالحات يشمر لها المؤمنون والمؤمنات ويتنافس فيها المتنافسون من صيام وقيام، فيبكي بكاء الحزن والشجا والألم على فوات سعة الآخرة. الآخرة يجعلها أكبر همك ومبلغ علمك. تضيق عليك الأرض بما رحبت إذا فاتك شيء يقربك إلى الله. أما الدنيا وهمومها وغمومها وأكدارها وأشجانها وأحزانها فهي أحقر من أن تشغل ذهنك. يجري في قلب العبد أنه يحب ربه وأنه واثق بالله، ولربما سمع في ذكر أو مجلس ذكر أو جمعة أو خطبة حسن الظن بالله فأحب أن يكون محسن الظن بالله، فيسلط الله عليه بلاء يختبر فيه بحسن الظن بالله. فيبحث عن وظيفة فتؤخر عنه، يبحث عن ترقية فتؤخر عنه، يطلب أبواب الرزق فتقفل في وجهه، يبحث عن أسباب فتتعسر عليه، لكي يختبر فيما جرى في قلبه أنه يحسن الظن بالله.

0: سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه وأثابه الجنة: ما دواء من تحكم فيه الداء؟ وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال؟ وما العمل في من غلب عليه الكسل؟ وما الطريق إلى التوفيق؟ وما الحيلة في من سطت عليه الحيرة؟ إن قصد التوجه إلى الله منعه هواه، وإن رام للدكار غلب عليه الافتكار، وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل. غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي، بل هو السكران. إن رام قربا للحبيب تفرقت أسبابه وتواصل الهجران. هجر الأقارب والمعارف عله يجد الغنى وعلى الغناء يعان. ما ازداد إلا حيرة وتوانيا، أكذا بهم من يستجير يهان. فأجاب رضي الله عنه.
1: الآن السؤال الجواب يعني مختصر، لكن كما ذكرت وافي ونافع جدا. نعم.
0: فأجاب رضي الله عنه: دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى، ودوام التضرع إلى الله سبحانه، والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة، ويتوخى الدعاء في مضان الإجابة، مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات. ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره، فإنها عمود الدين. ولتكن هجيراه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: يعني يكثر منها، مثل ما في الحديث: أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه
0: بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. ولا يسأم من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولم ينل أحد شيئا من جسيم الخير، نبي فمن دونه، إلا بالصبر. والحمد لله رب العالمين.

أخي الحبيب، نصيحتي لك ولنفسي قبل أن تكون لك: لا تضيع نعيم الأبد بمتاع فان عن قريب سيزول. أنت لن تعمر في الدنيا طويلا، لا أنت ولا أنا، ولنا في من سبقنا عبرة، كانوا أقوى منا وأغنى منا، ماتوا جميعا ملوك ورؤساء وسلاطين وأغنياء غنى فاحش وثراء طاغن، كلهم ماتوا. كان عندهم الملك والمنصب والجاه، كانوا يعيشون في رغد من العيش ولذات لا تتخيلها. يعني حين نتكلم عن هارون الرشيد وملكه الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها، كل متاع الدنيا الذي لا تتخيله أنت الآن، فلا تظن أنك الآن لأن مع التطور تتنعم أكثر من السابقين، أنت واهم. بلغوا الأوج في النعيم، أين هم الآن؟ لذلك احذر من الدنيا، الدنيا أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من استغنى بها فتن ومن افتقر إليها حزن، من سعى إليها فاتت ومن نأى عنها أتت، من نظر إليها أعمت ومن بصر بها بصرت. هذه هي الدنيا. لذلك يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تضيع نعيما أبديا بلعاعة عن قريب ستفنى وتزول. اللذة التي كنت فيها بالأمس هل تشعر بها الآن؟ بالأمس القريب، أمس، هل تشعر بلذة الطعام والشراب الحلال؟ لا. لذة الحرام هل تشعر بها الآن؟ لا، الآن هي ذكرى لا حقيقة لها.

فهكذا من ترك ما ينفعه من نعمة الله عليه ابتلي بالانشغال بما يضره. لماذا؟ لأن الإخوة نفس الإنسان، ما يمكن أن تبقى هكذا معطلة بلا هم وبلا عمل. لذلك روي في الحديث من أصدق الأسماء حارث وهمام، هذه طبيعة في الإنسان، لابد يكون عنده همة وعمل وحرث وإرادة في الدنيا. فإذا ما كان مرادك هو الله لابد أن يكون لك مراد غير الله. ولذلك انشغل بما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. خاصة الآن الشباب في إجازة، الذي يترك الانشغال بما ينفعه انظر كيف سيعيش حياة الملل والشقاء والتعاسة وضياع الأوقات واللهو واللعب فيما لا ينفع، بل فيما لا فيما يضره. اليوم للأسف الشباب يقول لا، ما أحب أن أقرأ، ما أحب أن أحفظ. طيب ماذا تريد أن تفعل إذن؟ فقط اعتادوا على حياة اللعب واللهو، لأن اللعب واللهو أسهل ما يكون على النفوس، ما يكلف نفسه لا تفكير ولا جهد ولا شيء، فيعطل عقله وهمته وإرادته ويعيش حياة تافهة لا قيمة لها، لأنه ترك ما ينفع. عندنا نحن بين أيدينا أعظم كلام، كلام الله جل وعلا. والله هذا الكتاب لو تجعل عمرك كله للإقبال على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا لن تنتهي من معانيه وعجائبه. كيف نقول نحن ما ندري ما نفعل وما نعرف كيف نقضي أوقاتنا؟ فإذا على المسلم أن ينتبه لنفسه، لا تعطل نفسك، انشغل بما ينفعك. انظر الشاب إذا ما انشغل بما ينفعه يعصي الله، يتعرف على فلان أو فلانة أو يعصي الله في خلوة بعادة سرية أو كذا. لماذا؟ لأن ترك ما ينفعه. إذا تركت الاتصال بالله بالصلاة وبذكره ستنشغل بالاتصال بالخلق والحديث فلانة أو يعصي الله في خلوة بعادة سرية أو كذا. لماذا؟ لأن ترك ما ينفعه. إذا تركت الاتصال بالله بالصلاة

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي شاهد ومحاسب. هر إنسان أزعم على زر شاهد فلان إشي يابطه ديب المسألة يخ نايت شكي يابطه بسن أزر إذا ديب المسألة يخ فسن شاهد سن عمال زرنا. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فإنها معاذير لا تقبل، بل يقدر بعمله فيقر بها. يعني أعزل لارويرسل قبول دوجي يعني نجم. مثلا دي آخر سنسبحنا مازليش جل ماذا جابعا والله يخد قلدم بو يخد قلدم جريك بخاق سباب داد لا يتش يخد قلدم الله اشتا قدر الله اشتا سبب لسان إنسان يتضى يعني كانوا أولب تمام يعني والله يخد قلدم بالله مثلا يخد قلدم سعدنا شرياتو والله كش دياتو يعني كده ياتو شو بتشوف ياتو سنسبح نماذج قلصن أولبر أولبر إلا ما رحم ربي يعني إذا بالمرق دي أقبل بلد الله صعد يعرض شو لقى يعني أوه يعني كنا مسقلصن أخو بلا بخساو إنسان جرو طيات بيه سباح ارتقى خب سعد كده دياتب إحسر دورد بتشوف تقاصن نماذج كي سعد ياتس قاصن نماذج بير بتشوف سعد ياتس قاصن نماذج بخسن فبنا عزر دي مزلار من عزر دي مزلاف أما إنسان باصل يرغد والله يا سعدهم بيردا سعد قويد يود يد بيش ألف سعد ولي يخد يعني مثل ورقة يعني أويانصر حب شيء قرب أويانبات بيت فبو إنسان أوله بو إنسان معذورد نايش يرغد إنسان ده أرتدى يات وسعد تقرب موبايل قرب يودي باباصل دي بلاصل دي باصل قرداشنا كيف قصة سبحنا بازو أويادن معنا حبسنا دي قدر الله حبسياتن بو إنسان عزروار بو إنسان عزروار أولو عزروا رسل وزنا مثلا ديارة بس مستمر عزروا البارق بلارا يعني بل كانوا عزروا رخصنا كي كانوا عزروا رخصنا إذ كانوا عزروا رخصنا بس ينسان يوحب سبح نمازي قال يسان بير كي إذ بيش أون مستمر سبح نمازي ساعة سكس دا قزر نماز قلصان منو عزروا نماز كما عزروا يرل بل كانوا باقصان يخدا قال حفتة دا بير يخدا قال كي حفتة دا بير أيده بيري خدا قال قدر الله ما بليش خدا قال والله بل والله إيشك خست أبي زوار جتخ مستشفى جالد خست إذا قال بس عبد رجع كمن شيء كمن شيء يخبرد بعده والله دب يعني أزوره فبلار صدى بلار صدى ولو ألقى معاذيره بن المعاذير لا تقبل بل يقدر بعمله فيقر به من عمل لبخ هو أخذ بكرم بن سارنا إقرار والله بأدب نجعل باشنا إقرأ كتابك الآية تنزل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قيامة جنة ما حصل البصري دل الله سبحانه وتعالى عدلاته يعني بلا عادل دل سل أوز كتاب أخ سل أوز أخ كتاب بوينن داد أخ روز أوز أخ دها سل أوز شهد ورزاروه بخ ما يابب صح أوز كتاب أخ يابت فلان إيش يابت فلان إيش يابت فلان إيش يابت أخ تمام بير نقصان لغوار بير دنا ظلم يتب سنا بير فصل إشاعت بلدتنا يا أخ والله يا رب عطينا مؤمن وإنسان بلاده والله عطينا المهم فبلار العزر لها قبول دوجي فالعبد وإن أنكر أو اعتذر يسأل وار باقصان انكر يدري يوغ بلد دوجي انكر يدري بشارك باشنر يوغ بلد دوجي بلايك باشنر بني قشنر دل. الله سبحانه وتعالى دري شاهد كمين استلال كيبن شاهد السر كيف شاهد الصوت سان وشن دري أزمن شاهد السر قال فيختب على فمي الله الله بشر ده سلاش مزوز بشر لا سلاش الآلي دن أياغه بده يعني نجات يختب وزعته جراك الدغر سلاش سان جراك ميسن دغر سلاش سان نايش دغر ده سلاش مسوا ألا يغو سلاش قال ويحكم فيكم كنت أناظر من سزوش ليدردم حتى نجات ولاس أطشة جري بياسس قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء الله سبحانه وتعالى سلاش تبدبز سلاش سلا الله سبحانه وتعالى سلاش تبدبز سلاش نيدخ يلا ندياغ الله قنشر يلا ندياغ فحبسن دلر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشيستان، خم بخوش حارزان بجاري كتير بأيوي عزيز وخوشيز بقموا لبرنامي رامان لنداكاني قرآن بو إيمان داران. أمرو بيرمتي الله سبحانه وتعالى دتينا خزمت نداي جمارة هشتاو سي لقرآني بيروز. بابتكي باسي أو كالايدكا كوا زور جران بهايا، اویش بریتیه لبهشت، و باسی قیمتی او کالای دکات او بهشت دکات کوا ثمنکی چیه و چون دتوانید بدستی بینید، که اویش بریتیه لباورهنان با الله سبحانه و تعالی و جهاد کردن لپیناو خوایی پروردگار. او بابتش لآتكاني دا تا دوانزي سورتي الصف هاتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم.
1: خوشيستان بابتك براستي اوه دگینت کوا ایما زور باوردی لی تیه بگینو و کاری بو بکین بو اوی او بهشتا خوشه که الله سبحانه و تعالی بو ایمان داران دایناوا، بو متقیکان دایناوا، بو او کسانه دایناوا کوا او کارانه دکن بو اوی بختور بن لدنیاو لدوا روشیش. ندایی کی خوش همون ندایی کانی الله سبحانه و تعالی بو عبدکانی بو ایمانداران هموی خوشه، هموی سودی عبدکانی تیدایا، یان اوتانی توشی خیری اندکت، یان اوتانی کوا شر و خرابی کن لی بدور دگریت. باب چی نخزمت ام ندایی؟ بازرگانی کی زور گوره یا بازرگانی که لگل الله سبحانه و تعالی، بازرگانی که کوا خسارتی تیانیه، بازرگانی که ابی بزانین او کالای چیه کوا امانوی بازرگانی پیو بکین بله خوش استکانم. الله سبحانه و تعالی نداکی لگل ایمان دارانم، یا ایها الذین آمنو با ایم خوما نامه دب کن، چون که امنی دار لگل ایم ایمان داره. هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ بصیغی برسیار، بصیغیک کوا وابکات لو ایمان داره بشوقوا بزاني او تجارته چيه که الله سبحانه وتعالى رنوي عبدكاني دكات بو اوي او تجارته او بازرگانيه بكن. او بازرگانيه لدنياش او انسانانا توشي زرر ناكات همي قازانجا و دبيت ماي اوي كوا رزگاريان بيت لسزايكي زور سختو بايش. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم رزقار تامبكات تنجيكم من عذاب أليم رزقار تامبكات أو تجارة أو بازرقانية لا سزايكي الزور بإيش بلي أعزة كان بازرقانية كا مزنة أو بازرقانية چيا باب زانين او كارانه چيه كوا اگر ايما بيكين براستي بازرگانيه كو توشي زرر نابينو بلكو هموي قازانجا تؤمنون بالله يكم كار لو بازرگانيه لو بازرگانيه مزنا ايشيك كوا بيوندي با ايمان وهيا ايمانك الراستقينة باورك الراستقينة با الله سبحانه وتعالى خوشوستان والله همومان بيوزدكات كوا بخومانا بچينوا درباري ايمان من با الله سبحانه وتعالى ايمان تنها اونية كوا بس بزانين كوا خالقك هيا الله يك هيا إيمان أويا كوا تو إيمانت للربوبيتا بالله بيت بزاني كوا الله لو الخلق والأمر خواي قورا خوي حمو أو دروس كراواني كوا لسر زويها يو لا هرشونيك هيا الله سبحانه وتعالى دروس كردوا وأمر شهر أمري خويا ودبي بزاني كوا او خالقتا او مدبري احوالتا بلي اعز كانم ايمان اوي كوا ايمان كبريتي لتوحيد الوهيت تنها وتنها عبادتي الله بكيت هيج عبادتك بو غير الله صرف نكيت امي معناي لا اله الا الله أبي بزانيت كوا هيج خوايك مستحقني عبادة بكريت إلا الله نبيت بلي خوش سكانم ممكن بلي باش خواي ترهيا نسر زوي بلي خلقانك هيا غيري خوا أبرستن لقل أوشا أقر كميك بير بكنوا بلين ام خواهي كوا ايمي پرستن باشا ام خواهي ايمي دروس کردوا ام خواهي رزق و روزي من دادا ام خواهي دمان جيني و دمان مرينيت ام خواهي عرض و آسماني دروس کردوا ام كونا بره و دباد لقل اوشا كا هيج امشتاني نكردوا سبحان الله كوا عقليان لدز داوا و كسانا عبادتي غيري الله اكان إطاعتي غير الله أكن با أو كسانا بخوانا بچنوا تنها إيمان با الله بينن خوش يستكانم أم ندايا بو إيمة إيمان دارا أبي إيمة إيمان كمان زياتر بتوبكين بيغمريش صلى الله عليه وسلم صحابكاني لا فتري مكي عهد مكي لسر إيمان با الله سبحانه وتعالى پروردكرت بويا هميان بونا كلابياويكو كيويكو شاخيك بو او اسلاما كا لرغي اوانوا او اسلاما بلاو بو لسرزوي في استيمان بو ايماني با الله سبحانه وتعالى چونك اگر ايمان من بخواب توبو راست بو دروست بو او كاتا ايما بختور دبين او كاتا ايما دور اكوينوا لظلم استم او كاتا ايما دور دكينوا لتاوان لقناح تؤمنون بالله ورسوله برغيكي تري او بازرگانيا كاريكي تري گرنجي او بازرگانيا بريتيا لويكوا ايمان با پیغمر بينين عليه الصلاة والسلام ايمان من بمنهجكي پیغمر بي عليه الصلاة والسلام سنتكاني پیغمر صلى الله عليه وسلم تطبيق كين اويك بيغمر يناتي عليه الصلاه والسلام ايما ايمان مان بيبيت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بلي عزيزة كانم أبي إيمان من ببي غمر عليه الصلاة والسلام بوشي وازبيت أويه نايتي تسليم بين ملكج بين فابند بين ببرنامكي في غمر صلى الله عليه وسلم كإسلام الله سبحانه وتعالى أو إسلامي دانا وبؤوا أمتا ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام أو قرآنيا منهجي بيغمر صلى الله عليه وسلم سنة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كاري سيام كلو بازرگانية دا هيا بريتية لجهاد كردن لبيناو الله تما شاب كان أعزة كانم وتجاهدون في سبيل الله في سبيل الله بيش خستوا جهاد كين لبيناو الله واتان نيتمان أبي يكلاب كين وكوا أو جهادي كدي كين يتر جهادك قتال بيت في سبيل الله يان بانقواز بيت في سبيل الله يان بخشيني علم بيت وبلاو كرنوي علمي شرعي بيت في سبيل الله هموي أبي إخلاص ما نهبيت تنها وتنها لبيناو الله بيه سبحانه وتعالى أبي أهقادار بين أو كاراني كواه ديكين دا تشيتا تشوار تشيوي جهادا ولبيناو الله سبحانه وتعالى هموي بوخوابيت بلي عزيزة كانم أو كار الله سبحانه وتعالى وريد أقريد أو كار ببي شرع بيد الله سبحانه وتعالى وريد أقريد چونك أو دو مرجز زور زور قرنق بو قبولي عمل كي كميان إخلاص دوميان صوابا أبيت جياد كردن من لبيناو الله بيد وتجاهدون في سبيل الله لبيناو هيتشتكي تر نبيد بلي خوش عزيزة كانم بچی جهاد کن لپیناو الله سبحانه و تعالی یک کم جار پاری پیش خستوا تجاهدون فی سبیل الله و تجاهدون فی سبیل الله بی اموالکم بله از زکانم لیره دا الله سبحانه و تعالی باسی پاری کردوا باسي سروت سامان دكات كوا هموي ترخان بكريت لبيناو الله سبحانه وتعالى چونك اگر بو شرش بيت تو پيوستيت بچكو تقمنيا او چكو تقمنيا ببارا دكريت بيجگه لويكا اگر شر دستي پيكر لقل كافران و بيباوران اگر چكيك دسكوت او غنيميا بلام خود بيت پيش اوي بچيت شركوا اعداد بكيت خود آماده بكيت چکو تقمنی بکرید اگر اما پیوندی با جنگ و بو با قتال و بو بله او امتا پیویز دکات کوا خوی پر چک بکات پیویز دکات کوا اعداد بکات و خوی آماده بکات لپیناو الله سبحانه و تعالی دجی هر کسی کوا دیوید تعدال مسلمانان بکات یان ظلم مستم بکات بو اوی او ظلم مستم حل گرید بلي عزيزة كانم پارا زور زور گرنگا نابي انساني مسلمان وابير كاتوا دائما ابي فقير و هجار بيت چاوي لدس خلق بيت نخير دبيت مسلمان هول بدات بازرگانيه كي دنياو بكات پاري حلال بدس بيني او پاري صرف كات لپيناو الله سبحانه وتعالى تنها او امتا پيوسي با چكو تقمانينيا كوا زور زور گرنگا لو بواره ايما بي بيري لب كينو پیش بكوينو خومان آماده بكين بالام پاره پیوستيشا بو بانگواز کردن پاره پیوستيشا بو بردوامي او حلقاتاني كوا تايبتن با قرآني پيروز او رخراواني كوا هول ددن بشو روش اخلاقي جوان بلاو كنوا نوکان و جگرگوشکان و خیزانکان پرورده بکن با پرورده که اسلامی رسن اوانش پیوستیان بپاره یا بله عزیزکانم پاره تنها بو اوان نیه کواتو بس چین یک لچینکان گرنگی پی بدیتو چاو دیریب که تو ایتر چینکان ایتر لبیر که جا اوا پیامی که بو او کسانی کوا الله سبحانه و تعالی پاره پی بخشیوین پاره پی بخشیوین که دبیت لپیناو خواهی گورا سرفی بکن بله عزیزکانم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إن جاء دواي أو عزيز كانم أو نفسك الله سبحانه وتعالى بخشيوتي بإيما خوي إيما يدروس كردوا أبي أو نفسا لبيناو أو الله يبيت لبيناو دينكي خوابيت لبيناو شرعكي بيغمر بي صلى الله عليه وسلم لبيناو بلاو كردنوي قرآن و سنت بيت لپيناو بلاو كرنوي توحيد و برباوركي راستقين بيت لپيناو ولا أبرائكي طواو بيت بفهمي سلفي صالح بلاي عزيزة كانم او من ملانية زوزور قوريا تو بيوسيد بوايا كوا جهادي نفسي خوتو بو نفسي خوت حموي لپيناو الله بيت سبحانه وتعالى تماشا دكي او نفساك الله سبحانه وتعالى بخشيتي بدوكس بونمنا يجي كان لبيناو كفر الحاد باطلا شور وجه خسوته سريك دزانيه بمري لسر اوش مصير انجامكي اتشتناو اغري جهنم والعياذ بالله باشا كسكيتر كايماني هيا كروي كروت اخوا مسلمانا بوچی تنبالی دکات بوچی اویش او نفسا بکار ناهینیت و ملکچی ناکات لپیناو الله سبحانه و تعالی بوهای لی ناکات بقدر استطاعو توانای خوی خزمتی او دینه بکات بلی عزیزکانم انسانی واید توانای بس با اخلاق با قصه جوان با معاملی کی شرین نرم خزمتی او اسلام بکات چنها دولت فتح كرا بس لرقي بازرقاني مسلمانه و اخلاقيان جوان بو ماماليان جوان بو ابي مسلمانان براستي ماماليان جوان بي چلا قل يكتري چلا قل كساني تريش ابي ايما پابند بين او نفسمان پروردب كين بپرورده كي اسلامي جوان بلي عزيزة كانم جهاد بكين بو نفسي خومن في سبيل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة خواي قولا أو كرينو فروشني أو بيع شرائي لقل عبدكان يا كردوا چي لي أكري نفس مالي خوان باقي مش آمادة بين آزيزة كانم نفس مالي خوان سروتو ساماني خوان كاتي خوان صرف كين لبيناو الله سبحانه وتعالى كاتك او مان كرد ازانن جائزك و خلاطك چيا بهشت بهشت بلي عزك انم او بهشتي خوايا كوا همو مسلمانان لسر زوي هول ددن رزامن دي الله سبحانه وتعالى بدس بينن و بچننا و بهشتوا دواكم لالله سبحانه وتعالى منو هركس يشي كوا جويل يمانا دمان بينيت دايكو باوكان من مسلمانان حموي بخاته بهشتوا بلي عز كانم الله سبحانه وتعالى دفرمي اگر او كارات كارانتان كرت انجامتان دا ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون بخواي او خير تدا چاك تربو ايما اگر بزانين بخوا ريگاكي زوزور جوانا قد خير لرقاي شيطان نيا قدر خير شر او شريك وشيطان دينيت قد خيرت يدانيا خير تنها لرقاي الله سبحانه وتعالى بلي عز كانم چونك الشيطان امر بفحشا دكات امر بمنكر دكات قد رقاكي خيرت يانيا بائما اقدار بين او كسانج باخوان نخلط ينن كواشون كوتوي شيطان لخوانا كوا شيطان رجاي بهشتيان بو ساز دکا و پشان داد. نا والله رگای شیطان برو آگره خواه پنامم داد. رگای بهشت اوه کوا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم أو كاران هموي خير لكم إن كنتم تعلمون. بزان الله سبحانه وتعالى چي آما دكر دو بو أو كساني كوال لو بروسن لو بازرگانين يغفر لكم ذنوبكم. يكم جار الله سبحانه وتعالى لقناحي أو كسان خوش دبيت همومان تمنادكين رجادكين تكادكين دعادكين نزادكين بوأوي الله سبحانه وتعالى لقناح كان من خوش بيه هو الرقاكي عزكان يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر. تنجوان الله سبحانه وتعالى وصفي أو بهشتمان بودكات. ها عزيزة كانم استا خلقانك زور دا تشن بو أوشونا خوشاني كردستان بو سيران أتشن كالرباري تيدايا آوي تيدايا چونك آو آو دانيا كوا كسكي و صوزعي و دار و دارستان و باخة أرون لوه أو دي منانب دبينن ألين أما بهشتي سرزوية بلام تماشاي أو وصفي الله بكن سبحانه وتعالى كلم آيات داهاتوا باسي أو بهشت دكات كأفرميت ويدخلكم دواكارين لالله سبحانه وتعالى همومان بخاتنا أو بهشتها جنات أو جناتا تجري من تحت الأنهار بين بيشاوي خوت باهمو من أو ديمنا بيننا بيشاوي خومن دانشتوي لناو دارو دارستان نا هراو سهيا نقارو خفتهيا هموي نعيمة هموي خوشة بلي أعزكانم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلمانان بريس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داول الله كم جل جلاله لقناح منه وخوش بيد ستر من قال الدنيا ولقيامت وللشفاعة بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام هش لا يكمن محروم نكاد، اللهم آمين. خوشويستان بردوامين لقصي موسى عليه الصلاة والسلام. أمرو بحول قوتي خواي قورا أشينا سر باسيك أشينا سر رداويكي زور عظيم كارساتيكي زور قورا كالروا دادنا وبني إسرائيلا يكيك دكو جريت بنا حق بظلم بإجرام نازن قتيلك كي نازن بكوجك كي بلام دين بو درگاي موسى عليه الصلاه والسلام داوي اويلي دكن كوا ام قاتليان بو كشفكاد اوش لا الله جل جلاله داوابكاد بووي كوا يما هلسين بووي كوا شرع داوام لي دكات كبيدو تيت قصي او مانغايا قصي أو بقريك الله جل جلاله داوال بني إسرائيل كات كواسري برن بلام أمان لبر أوي كوا أمان دبر سيارينا حقدا كان قرسيا كان لسر خويان خواي قورش جل جلاله قرسيا كان لسريا وكو عقوبي خواي قور بحسي أم قصي له وكات لسورة بقريا السورة كشبنا أوتا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون تاكو تاي آية كان كي شاء الله تعالى دقين بي بوي أفرميت أم قصوا هادس بيدكاد للبر بيان يا كاكاتك بني إسرائيل هل دستن لخو بني إسرائيل لو زمانا لصالي أو صالي عقوبك واشل صالك لنا وصح صحراي سيناتان هر كري يكيك لكركاني يعقوب عليه الصلاة والسلام كوابي دوتيد صبط يعني أصبات قركي خويها بوا مسلماناني فريس يعني أم دوانزا كرة دوانزا أصباطي بني إسرائيل كي يوسف رايان بوا صلاة وسلام يخوي دستربيت هر هموي قرك يخوي هبوا يعني أوي زريت يشج لم كراني يعقوب بوا تريق بولا تيدا كان بني إسرائيل شنو خيمي خوي جاب ولا ويتريان بلام هر هموي يعني بني إسرائيل بوا لبيني أنا لبيني أم قومك واجاد بونوا جاد لبيني أنا بوا جاد لبيني أنا بوا هر كسي قركي خوي جابوا لا برا بيانك كهل دسن سيرك لبيني ام جادانا ام جاداني كوا لبيني بني اسرائيل تا شونا كانيان شونا وارا كانيان خاني كانيان قتيلك انسانك فرد دريتو كجراوا لانه راسي جعد كشف رئدا بوي كوا ببيتا فتنة بو بني اسرائيل يان ببيتا وي كوا باساني قتيلك ندوزي توا بويا هر همو أصباتا كان هر أمواني كوا بني إسرائيل لو يكود ابنوا أميان تاوانكا كتفالي أو وأبيان تاوانكا كتفالي أم ألاياكا مخاصبة درس دبي بيناناو دمقالي درس دبي لبيناناو لو أثناي كوا أمان مناقشة ومخاصمة أكن برازاي أم قتيلة أم كجراوة قنجيك دبيت براكر دنديت وجاء ابن أخيه بعاصفة من الويلات والصراخ والصراخ أم جنجلو لا وديت بباوكرو
ببرا رو بمام رو بهاوار كردن بويا اوانش ريان كردت يايكيان باشا تو بوا دكي تو بوا مهاوار اكي يما يما لبياني وقصا اكين يما بكوشا كما ندوزيتوا بلام يما بام هوارش نكين وبام اجاوا ناو خو مانا پلا پینا دین گوری نکین مادام پیغمبری خو مان تیایا کموسای علی صلاة و سلام و داوین لبرازا کشی کرد و تیان تو خود هاواردکی برو لای نبی موسا علی صلاة و سلام امش لگل تاتاین بو اوی کوا بابزانین حل یک چیگ بو ام قضیب دوزیتوا کاتیگ دین لای موسا علی صلاة و سلام و بحثی بو او دکن کوا پیاویک لیو کجراوا و او گنجد دلید هی نبی الله و مانی منا هاوار دكاو بجريانوا موساش قوم كان قو دكاتوا رؤى كاتا بني إسرائيل أمها موتيريك والي يرى وسطاون أفرمي مناشدة دكم بخوا واتسنتان دم بخوا رجلا عنده علم من أمر القتيل إلا أعلمنا به داواتا ليكم سنتان دم بالله هركس يك خبريكي لم قتيلها يا أزاني كد كده سيتيايا بوكشتني أم قتيليان يعني بوكشك هذا ناسيت إلا خبر ما بيبدأ أفرمي جوابي كنا دوزيوا هيك كسيك اللي جاي خوي قصي نكر وهرهم ويان حيران بوسطان وأنجى رويان كده موسى عليه الصلاة والسلام وتيان باشا توبوا دوا لأخواناك اسأل ربك من هذه القضية اسأل ربك يعني هر أول لفظ سبحان الله كان اللفظ كي أجلكم الله بأدبية برامبر موسى بكاري ديرن لو قضيه بيشو بكاري انهاورد واتا داوالا پروردگارد بكا وكأنما پروردگار بس پروردگاري موسى عليه الصلاة والسلام اسأل ربك لخواك داوابك موسى بابزانين أو بيد دليتو أو قاتلك دش بتأكيد بيد دليت بويا موسى عليه صلاة وسلام مناجاتي لقل الله دكاو لقل الله قساكات خوي قورة جل جلاله أمركات موسى أفرمي يا موسى أقر أوان صادقا لويكوا قاتلك بدوزنوا بكوشك بدوزنوا أمريان بيبكا أجلكم الله ما نايك سربر ما نايك بينا سريبر بارشيك لو ما نايا بدن لبدني كجراوكا كجرا وكز زندود بيتوا خوي بيتان دليت قاتل خي من كي هر سنة واونا وبني إسرائيل أقليشك بكجرا ونيان زاني قاتل كي أوها خواي قورة أمري بيان دكر مانغا يسر برن يعني بوهم حادثة خواي قورة أمريان بيان دكات أو مانغا يسر برن أفرمي مانغا يك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة خواي أمرتان بيان دكات يك مانغا يسر برن سبحان الله خواي قورة جل جلاله برحمي خوي بكرمي خوي ايوات قاتلك كشفكات بأسانيش ببيت تكلفة أفرمي بقرة واتنكي ريع يعني بقرة هرمان غايشان بها وردايا زرد بوايا سور بوايا رش بوايا سفي بوايا نخوش بوايا ساق بوايا دبو مشكلة نية هرمان غايك لو بيرني سري برن پارچه‌ی لگوشتی مانگا که بدن لقتیل که خوی قساکت بلام اما بني اسرائيل اما بني اسرائيل كوا عنيدن قومي كي عنيدن قومي كي خبيثن قومي كن خلقتي انوايا كوا عزاري بيغمر بدن عليه الصلاة والسلام بو ناوستن وكو بن كثير افرميت فلما شقوا شق عليهم يعني ولما شدوا شد عليهم شون قضيكيان بوخيان قورة كرت خواي قورة اوا قوري كده سريانا قضيكيان شون قرس كرت خواي قورة جل جلاله قرسي كرت بسريانا اجنا افرمي ما نايك بيرن ستري برنوكو تايب قضيكا ديت بلام امان سرسخ الدبن روكنا موسى عليه الصلاة والسلام بموسى دلين دواي اوي كوا فرمي ما غايا سربرن هر ما غايك بيهنن سربرن كوتايب قزك ديت قالوا روكنا موسى قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال تمن بيدخي موسى فانا اقرم اخويا يورا بيغمر اخوا قالتاكات
كليمي خوا قالتا كات بيغمريك أمنا مقامي برز بيد لقل الله قصب كات جل جلاله ببي واسطة جهل هزو استهزاء بو تاشي إيمان داران حرام فكيف ببيغمريكو بكليمي خواش بيد قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فنا أقرم بخواي قورا أقر من لو كسان ربم كوا فنا أقرم بخواي قورا جاهل بم يان سخري بكم كوا صفتي جاهلة كان باش رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام بو أوي كوا سبحان الله خواي قورا جل جلاله ديويت هم امتقامي أن لبسانيت هم الرحم بكا لا مالي يتر كيس دقين بي بتقديري خوي خواي قورا جل في علا أمر رؤ داد بوي كوا الرحم بكا بوشو لم لا شوى انتقام هم لقاتلك بسانيت وهم انتقام لبن إسرائيل بسانيت لبر أوي كوا دائما لأوامري الله جل جلاله تنفيذي أن نكردوه. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي هاي موسى دعوة لبروردقارة بك بابزانين أما نايك ودعواي دكا صفتي شونا يا أخويا كم جاء فرمي بقرة هر بقرة يقيت أي بوي سبو رأي فينا كان بو تسليمين أبن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون استخوائي قورش جل جلاله لسر أوي كوا أوان فرمانك التنفيذ ناكا قرسيك على سريان بمراحل قرسيك على سريان يا كم جاو فرمي ما نغايك فرمي أنه ما نغاش شونا فرمي باشا يا موسى فيان بليه أو ما نغايا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فرمي ما نغايك نزور للتمنى قورية ولا زور لتمنى قشكانية واتا وسطة هم بشوكنية وهم زور قورنية عوان بين ذلك واتا وسطة مانقايكي وسط يعني شي يعني استعو مانقايك واخواي قورة داواي دكات كيو خطان قرطان كنت أبي وسط بيت بيشتر وسط شي ناقرك بخواي قورة فافعلوا ما تؤمرون مسافر مي أوي كوا أمرتان بيدكاك الله يو من بوتان دليم أم أمر تنفيذ كان لبر أوي موساق وما كيخوي دناسيت وأظانيت بابي سؤال كرايوة بابي قيل قال كرايوة قوميكي خبيثة بني إسرائيل وأظنائرين صنعوا طاعي نابت رويان كده موسى عليه الصلاة والسلام جاري كتر قالوا يعني قرسي كان جاري كتر سبحان الله استخوا فرمي ما نغايك بير الوسط بيت نيتو الرنجي نيتو نخوش بيت نيتو آوا وسط بيت باز دور قورنا بيت وزور قشكشنا بيت أمان عنا ديدة يانجريت خبيثانا روكان موسى جاري كتر قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها يا سبحان الله سيري أم بأدبية كواب رامبر موسى ذكري عليه الصلاة والسلام لهمو ولامشي أوانا ولام لالله جل جلاله وردقريت أفرمي خواي قوروا أفرميت أوان درين موسى أي باشا مانغا كرنجي شونا قالوا داوالة پر وردقارت بكا بار رنجا كي مان بي بليد ديار أمش بأ الله دليد الله جل جلاله وفرمي هي موسى بيان بلي إنه بقرة إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أو ما نعيك وإستاك أخوائي قورة ديبيت ما نعيك يكمل التمنى وسطة كيوانة تنكرت إستاك الرنها تسري رنجي زردة زردي كي أمندتو خجوانا هركس يك سيري يبكات ضليش يجاي هركس تماشايكات لجوانية وايليك أمن الجمال يشي جواني هي تماشايكي تسر الناظرين بمش أمركي موسى تنفيذنا كان سبحان الله جاري كتر أم قوم خبيثة
روكنا موسى عليه الصلاة والسلام أما ديار الدواي هموسى فريوان دقرين دقرين دقرين دقرين نايدوزنا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هاي موسى هاي موسى داوالة پروردگارت بكا زياتر معلومات ما بداتي لسر أو مانقايا أو مانقايا إما قرائن بوين شبهيك ما بو درج بوه زور مانقا هيا عمري وسطة وزور مانقا هيا زردة إما ليه ما انتيك شوه با زياتر تفسيري أو مانقايا ما بداتي إن شاء الله إن شاء الله تعالى إما ديكين. كي ابن كثيرة فرميت أجرني أنا متاعي إن شاء الله، أجرني أنا متاعي إن شاء الله. لو قضية رزقاري أنا نعبو، خواي جبر حلي ناكر بويان، خواي جبر حلي ناكر بويان حتى روج قيامت أبوايا ببوايا حسرتك قارك خفتك لسنجي أنا، ونشي أنا ضاني قاتلك كي. بلام، خواي جبر جل جلاله ليراكا ب. قوم كدليت لري موسى عليه الصلاة والسلام فرمي خواي قورا فرمي إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. بزان مسلمان چون قرسيان كرد الله جل جلاله چون قرسي كرد سريان يا كم جابرس ما غايق بو وتيان أو ما غاية شون هاي موسى فرمي ما غاية كا وسطة نتمن جورية نقش كيا وتيان باشا موسى رنجة كي شونه فرمي زردية زردة كي زور جوانا هيش رنجة كيتريت يأكل نبوة فرمي ليه ما أنتيك شوا ما غاية زوري وما ندوزية توا دعوة لله بك دعوة لأخوات بك لبرودجار بك بعض ياتك شريك أبو من استمع آخر معلومات أخوات جورية جل جلاله وإيدات بيان نصر أو بقرة أو بقريش بمواصفاتك وا الله داوي دكات لناوها مو بني إسرائيل لناوها مو بس بني إسرائيل قران ليك مالاد وزرايوا كيس دين استري أو مالك شيء بو خواوي سوابو أما الله ياك الرحم ليبكات لبرشي أوش رحمتي خوايا جل جلاله وكو الدليل قدر عيشي خوي دكات. قال إنه يقول يو بقرن بني إسرائيل خواي قرا فرمير أو مانقايا لا ذلول تثير الأرض واتا مانقايا كا زوي ناكيليت صمع طاعيها بيت أها خو ماندلين أو مانقايا جاريوايا لدس درشوا أم مانقايا شروا آسان نيا هروا آسان نيا زوي بيبكيلي خوي تسليم ناكت ولا تسقي الحرث وأودانين وأودانان شفيا نكراوا شنك خوي تسليم ناكت مسلمة لا شية فيها مانقايك ساغو سليم مسلمة ساغو سليم لا شية فيها واتلا عيب فيها. سبحان الله سبحان الله أقري كم جاء مانقايك يعني بها وداي نخش جواها يا أبو بلام كقرس ينكرت قرس كرا للاني الله وجل جلاله لا شية فيها مسلمة لا شية فيها. قالوا رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وتلا شية فيها وتهج علامتك تريتيانية إلا رنجي زرد نبيت رنجكي زردي جواني باك كوا إنسان كسيري بكات سرسرمان دمينيت بويا فرميت كقران لماليكي بني إسرائيل دوزيانا ودلين للاي بيريجن يقبوا كيتيمي بوا بويا كوا أخواي قبر دولة مريان كات يشيك لأقوالا كاني ترأوية دلين لاي ماليك دوزرايا ودايكي كوكور يقبون دايكيك لقل كوريكا أم كرة ياندلين باوكي بوا ياندايكي والله أعلم يان باوكي بهر حال كوريكا زور كوريكي باك وأخلاق دارو برحم بوا برامبر دايكي
بار بو بدايكي بوي دايكي دليل همو جاري بيو تو كرم جن بره بو خود پیشوی کامل من برم که دایکی تمانی ناو سالا بو پیرشن یک بو تمانی نماوا او گنجعی فرمو دایا واللهی حتا مایت لدنیا حتا مایت لدنیا نفسی من جن نایرید لبر اوی بمنالی منت بخیوت کرد لبر اوی بمنالی عزیتت بمن خوارد لم لحظات کوامن باو کمنیا دلین کریا کاری دکردو بپاکی و بچاکی دایکی خوی بخاون دکرد فرموی والله جنايرم حتى تول الدنيا بيت حتى دايكي دلين جار جوار جاروابو تدي كركم أو ما غايم عن هي أو ما غايك وسبحان الله أخوي جبرة بأمر الله جل وعلا أو صفاتك والدعوة كاد لو ما غاي أو ما لابد دل أو ما غاي شن جاب كركي وتو كرم بيفروشة بده ما ريج نكد قدرت عذاب يا جن بيرة فرمين خير والله حتى كل الدنيا يا مايتة خدمة كاريتكم من هناك بويا فرميت لمالي او بيرجنا او ما غاي اندوزي وا حتى دلين داوا كاري كشي او بو تيتي مادام حالك اواي او هاتنو اما بامر الله داوا كراوا والله اما غايت النادمي حتىكو بر بيستكي اطول من دني حتىكو بر بيستكي اطول من دني كل بني اسرائيل هرو ما غايتي ما غايت الزور اجلكم الله بلام اوي كواصفاتك تخوان قرسيان كردو استل لا يك دوزيان توا بويا سبحان الله دلي بني اسرائيل وكو خواي قورا جان كاتسين يانوا عقوبه كان زياد بيت ببيت عقوبه كي مالي بقود اللي هرهمو يان هرهمو تيركان بني اسرائيل التونا كان يان كو كرد بر بيستي او ما نايا داين بصاحبي او ما نايا وان جا ما غير ينسن يا سبحان الله كواتا سري أما غايش أو أبو خواي قربي استواب وكوار رحم قالوا مالش دولة منيان كات أو كرة ما دام سمعوا طاعيبو دايكي بوا لقل دايكي أباش بوا خواي قربي أقابي خيري لك دو بويا فرميد ما غايان هاور وسريان بري وخوانا كي يان توزيق لخواني لقوشتي أو ما غايان إسخاني أو ما غايان دالا جسدي بكجراوكا أو بياوي كوا كجراوة لبردم أمه بني إسرائيل سيري أم عجزة كان مسلماناني بريس كموساش راوس طاوة عليه الصلاة والسلام خواهي قورا أوي بودكات أفرمين لبردم أمه هو لمردوكيان دا مردوكا هلصاوة باوة سبحان الله مردوكا هلصاوة باوة كخواهي قورا فرمي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أفرمي مردوك أهل صاوبا خن بدماركان يهات أخواروا خن بدماركان يهات أخواروا خواي قورة جل جلاله بويكوا شوني چاقو كانشي بيوتا روحي دايوا زندوي كردوا هل صاوبا خلصا وبا موسى عليه الصلاة والسلام ريكرتياي فني فلان يكوري فلان كيت توي كشت بغوي كوا مردوه ويساس النوبوة توا هر أول حظاته فرموي كيت توي كشت مردوك كجراوك فرموي قتلني ابن أخي هذا الذي يصرخ ويتظلم فرموي يا موسى ام برازای خوم کوار را وستا و ام گنجا کمن چا کمن لگل یا کرد بلام او تماحی پارخی منی کرد امی کوار باو که رومو دکاو هاوار دکاو اجیریت فرمی امم منی کش بوی کوار خواه انتقام نمش بسانید افرمی هر اوان ایوتو مردوکا گرای و جی خوی وفاتی کرد جاری کتر قاتلکه یان گرد دیاره هد گمانی تیانی بشریعتی او زمانی موساش قاتل لبروی کوار قاتل میرات ورناگریت افرمی کشتیان واتب بم حادثي اما غايه مسلماناني بريس خوي قبل رحمي لما لكرت رحمي لم جنجكرت لبروي كوا بار بدايكي ولولا قاتلك شي بويا انكشف كرت ولولا وانتقامي لوها مخلقي بني اسرائيل سن كوايا كم جار الله جل في علا فرميت ان تذبحوا بقره او ان قرسيان كرت يا نخير اما غايه بزاني شونه شونيه كقرسيان كرت حتى خوي قبل وايلي انكرت كوا
پرپیستی او مانعی عالتونیان بیکو کرد. عالتونیان بیکو کرد و لتیرکانی بنی اسرائیل و دراو آملا بیکو او گنجال دوای وفاتی دایکی بپاکی و بچاکی و بعزت او با خوی بجید. بوی مسلمانانی بریس و قاتل کش خوای جبر انتقامی لیستن و بیکو کشتیان ترمیریاس کشی بونم. بمشی وازه ام قصیا ل بنی اسرائیل رؤادات كواتا معجزيك بالرويدات معجزي اوكا كوا اي بيان شكرت معجزي اوي كوا لصحرايا منو سلواي بيان دركت معجزي اوي كوا برديك اتقاولنا او صحرايا دوان زجوقا او هات اخوارا وهرهم معجزات لسردستي موسى عليه الصلاه والسلام بو اوي كوا بني اسرائيل اجرام نكا ايماني زياد كات اخلاقي جوان كات بلام هر صفتي خراب وإجرام وخباثة يعني لدركوت حتى لقى موساش وداي موساش بويا الله جل جلاله لدواي أم قصيا فرميت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم ديارة بيش قست قلوبكم خواي قرا فرميت كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أبمشي وازكا إبن مردوك واكجراوة يس زندو دكما بوشن ساتيك افرمي هر اول رجي قيامه زندو دان دكما واتان وصينم لصاحي محشر ابو حساب وكتاب لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك لدواي امه معجزاته لدواي امه مكارساته لدواي امه اياته لسدسي موسى عليه الصلاه والسلام يا ود الله كان تان الرغبو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه لبرد الله كان يرختربوا اخويا يقولوا وصفيكات وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون برد هي لترسي خواء كبيت برد هي لترسي خواء تقي آيلي ديت آو هيني وايتاي شق أبا لترسي خوايا خواي قولا فرميت دلدي إيوا لو برداني كواء كبيت يان شق أبا يان آيلي ديت رقترو تنترع بلام خواهي قول آقا دارا ويكوا ايوا ديكن آقا دارا بوا بو تصرفاتي كوا ايوا ديكن برامبر ام كلمة خويك موسى عليه الصلاة والسلام انجا مسلماناني بريز الله جل جلاله يك آياتي زور عظيم لدواي امهم حادثي بني اسرائيل كوا بو بيغمري خواهي نخليك على قرآن لدواي قصي ام بقرايا روكات بيغمركي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام بو امتكشي ام آية تمام بيدريت وكوابد الله جل جلاله عوب بيغمر إخوة أفرمي عليه الصلاة والسلام وبأمة كشي أفرمي دعي بيغمر أفرمي آقاداري يهود بن آقاداري مؤامراتي يهود بن يهود مسلمان نابد بوي الله جل جلاله أفرمي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يا محمد هي إيمان داران هي صحابة كان إيو تماحتان لويا تكاوى يهود إيمان بريد لدواي ويكوا أمهم مقصيتان ونقلكم لزماني مسار ويداوى باو با بيري أجدادي أماني كوا لزماني إيو ياتا آوايان برامر أو بيغمرا كردوا إيو تماحتان لويا تأماني إيمان بيرن وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله فريق يغلمانا جيان لقرآن ذكرت ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا كلام إخوان تحريف كرد معنا كيان قلب كردوا وهذا تأويل أنا كربو خوان بوي كوا خوان رازين بي وهم يعلمون فرنا بعلم وشتاكن نقبل نزاني بعلم بشار زاي أم إجرام برام برئي ودكن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بقن بئي ودرين يمشي من دارين وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون بويا مسلماناني بريض يهود إخوائي قورة جل جلاله لقرآن كأم تاريخي بحسكات كأم مقصانة بحسكات بوئي مي إيمان دار دبي عبرتي لي ورقرين دبي إنساني مسلمان لبرشاي بيت وكو خريتيك بتايبت داعي كان بتايبت واني كوا مسلماني ملتزنن كوا بزانن دجمني تاريخي ديني وتاريخي توكيه
دشمنی دینی و تاریخی تو چیه؟ تاریخی که هنیه باعی کن هیه دستیان هیه لتاریخا لو رجعی پیغمری خواه هاته بو مدینه علیه الصلاة والسلام تا ام لحظه اوان همو رجعی خنجره کنه سين مسلمان وهم روجي خنجر لدينا كي بيغمري خوادن عليه الصلاة والسلام وبردوامش لتو أدن حتى تو رازي بيد كواب لي محمد رسول الله يان قرآن كي الله جل جلاله من هجم دين إسلام دين ما والتزامي بيو بكي أو أوان واضلتو نايرن باقا دار بين يمي مسلمان ليرا واختقتوا أبو إن شاء الله تعالى حتى قد درزي كي دا إخواي بدرزي كي تا درزي داتو بخواي قولتان دا سبيرم لقصي كتراو لچمك كتر لجياني موسى عليه الصلاة والسلام خواي قورا لقناح منو يوخوش بيت مان بارزيت ستر مان كار دنيا ولقيامات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورزان وخوش ويستان إيمان داران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال مزاري كتريج ببرستان نقوموا بأميدي أوي كوا أوقس شيريناني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كلا خطبة كان دا قتويتي كلا مجلسة كان دا باسي كردوا كبرسياريان لي كردوا بولف جوان وريكو بيشي كجوابي دعوتوا اي مش هر جارو خومن جوان كين بويك قصي في غمر صلى الله عليه وسلم زي بزيب كين لجياني روجا نماندا لحلسو كوت ماندا لمالي لدري لبازار لهم شوينيك دا فرمودي اوروكا اماجي في دكم لصحيح بخاري وداهاتوا في غمر صلى الله عليه وسلم سيبيا من بيدا دا لو فرمودا بيروسا دفرمي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يلا روايتك أو ليسكت دفرمي هركز إيماني بخواهي بروجي دوائيها فليقل خيرا أو ليصمت باق سي خير بك أغنى بيدن بي أغر تماشا فرمودي في غمرك صلى الله عليه وسلم بزانا سكه ساعت يقلبو انسان دروستك جاري اول افرمي او ايماني بخوا وبروجي دواي هي يعني كا باورد بخوا بو جراي لي خوادك كا باورد بقيامت ابو ايشي لبودك ما دام كساعتي واي ايمانداري باورد بخوا بروجي دواي هي او وصيتي في غمر صلى الله عليه وسلم جبزك اما شو بس دك برسان فليقل خيرا كقسيتي خير بك اگر نتزاني ونتواني او ليسكت بيدن واتقسان مكا يعني استا نوكم القاتا ما شاكا برزانم كسي واهي خوي لنا وخلق زور شيرن كردي خلق خوش ياندبي وريزي دقرن وفرسي بيدكن تنها لبرسيا حركاتي قصي شاكا زاني ديكا لقصي خراب بيدن فتنه دروزناكا شريناكا مشاكلناكا غيبتي خلشيناكا باسي كزناكا بخرافلو شوكا اولي يسكت اولاي بيدن كردوا ادي او جانبي اولايا فليقل خيرا باقسي خير بكا لقسي خير دريغينا كردوا دائما قسي خير دكات كبراكات داوي وصيتي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بيغمبر صلى الله عليه وسلم زماني خود بدستا فرموي بلا يا رسول الله يقى بدست من نبي سم بدستا فرموي او زمانة بكار مينة إلا لبو خير نبي إلا لبو تاك نبي او وصيتي منه كواتب الرزانم إنسان كتماشا او فرمو دي بيغمبر دكا صلى الله عليه وسلم كأماجي بيدكا تويان قصي خير بكا يان بيدنك با باورك لناو كو ملقا دكا سايتيشي زور بقوة بهزد لبو دروز دكا كاتك كتو همو قصي خيرك انزام ده دي بلام لهي خرابة بيدن جي ناتي قصي خراب بكي ناتي قصي يشي ناريك بكي ناتي شتيك بلي كوا قنجاو نبيت لوي او وسيتي في غمر صلى الله عليه وسلم قال جوانا كده فرمي يان قصي خير بكا يان بيدن با اقا ايمانت بخواو بروجي دواي داهرة برو تماشا او كسانكا كإنساني ايمان دارن كإنساني خواه پرستن ببينا يعني سبحان الله او انسان كوتوانيتي وهزماني خويبك امامي بخاري قصي شي رحمتي خوي لبي دفرمي بجيانم دا غيبتي مسلمانكم نكرتي فما شاء او انسانك كو فليقل خيرا او ليصمت بيدن يان او تيق سيدك اقسكاني هم خير وهم ساكه وهم باشو ريكو بيك كواتي انسان دتواني او ها بجي لدنيا دا كدائما قصي خير بكاتن لقصة شركان بيدن بي خوي لي لابدات اوش هموي بس دكري بريزانم هموي بس زماني انسان دكريت او زماني خود بباريزا حموش ديكت بي دكريت لفقري دوم بيغمرس دفر بي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره دفر ما هركس إيماني بخوا بروجي دواي شيء بزيلانك أزيدنا دا لروايات شكاتي فليحسن إلى جاره باتشاكي لقى جيرانك يبقى أزيتي ندات أو روك جيران تماشا دك برزانم لقرآن دا باسكرا وكخواي قورا آماجا بيدكاي ولا قريان دا تشاك
قاشي بازيرانك ازيد ندا لروايات اشكات فليحسن الى جاره با تاكي لك جيرانك يبقى ازيتي ندات او روك جيران تماشا دك برزانم

0: حتى اگر خيرت كرد پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم چهن درگي مالي لتو نزيك ترا اولي لو او ببا اگر خواردن چه خوشت لينا بشي ندكر توزه چه زياد تيبكا اوي زياد تيبكا لوي بشي زيراني شده ايماني بمن نهينا او كسي كبخوي تيرو زيراني كشي برسي لوي برزانم اگر تماشا جواني او اسلامتا دكي واد اماشا پيدكا كتو زيراني خود محفوظ بكي بپارزي پیغمبری خواهد فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دزیل است جیرانی خوی بکاتن بده زار دزیل سری جنوشتی و اگر کسی زینه لگر جیرانی خوی بکا بده زینه گناح حکی لسر دنوشتی لبرو جیران تا تو بحقی چاو دیری بکی ازیتی ندی لگر یه چاک بی لمقابلی ودا بچی مالی بخوی و بچی گمه بنام مستی بکی بداخوه كبيشتر براستي خلق كبديم بو إيمان لنا وظلي دا بقوة بو زيران زور اعتماد يكرد سر زيران كليلي مالكي خوي لكن زيرانا كي دادنا كتي زاحيري هاد باو دا قبرو ماري زيرانا كمان بلام استناوي واغر واجبكا مگر اللهم الحمد جي تايبد ما بيغنا او صفة جواني كهمان بو كزيران عزيز ندين كالغريان باجبن كخيانتيان لينكين كماليان نخوين كتاو نبرين ناموسيانو لسربانو وتماشا ماليان نكينو عزيزيان ندين جيرانا كان اوانا استا كم بويتوا لو شكا دستمان لوصيتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم برداوة تاراده كابره هاتا خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم او حديثا جوان جوية لبقرن بارزان لا ادب المفرد ايمان ببخاري دهاتو شكاتي لزيرانا كيكر كلا قلم خرابة تنزارك شكاتي لكر يا رسول الله لقرم خرابة پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم برو هرو مالي خود فرد كوراني اوش ريك تقصي پیغمبر زي بزيك صلى الله عليه وسلم هرسي لمالي ابو لكوراني داينا خلق بيودا داتن شي فرمي لخفتي زيرانا كما لغبي زيرانا كما انا پیغمبر واي فرمي صلى الله عليه وسلم نقول لعنتي خواي ليدا لعنتي خواي ليدا انسان كلها زيراني خرابة چندین جار لعنتی لیکراو انسان هرچی به ویداده هاتو لعنتی لیدکر کابره چو خزمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی بلی بابستو وعد بی او جار ازیتی نادم یار ازیتی داده بحقیقی لوی وای بس فرموی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او کسی زیرانه که ازیت داده فرموی یا رسول الله او روزور لعنتم لیکرا ما بستم پی او کلی مقصی برزه فرموی فید ناخوش بوانی لعنت لیکرا قسم بذاتی خوا پیشی همو خلق خواهی گوره لحفت طبقه آسمان لعنتی لتو کرد لبرت لبروی زیرانه کد عزیت ده حتا او آستی کمالی خوی بینت داری لسر زاده دارنه لکولانه دار خواهی گوره پیشی همو عالم لعنتی لکرد چن کسی بیده بیستا او هایا زیرانه کی لی بیزاره و خواهی گورش لعنتی لیدکا دبی خود بپارزی لو لعنتانا برزانه زيران ريزي هي زيران تقديري هي زيران قوري هي شو دبي او زيران تم مراعات بكي كاتك كدلين لقر زيراني خود باش با معنى ويل لهم الرشو لقر باش با وقت خوي يشي لسلفي صالح رحمتي خوالي بي خان يكي خوي دفروش نزي كي هزار ديناري دكت لي اوسر دما فاري اوسر داوای 2000 لیکر لیم پرسیو خانیت اون دی زیاتر ناکه فرمی زیرانه کم هی فلان کسا 1000 دینار حقی بیو 1000 دینارش حقی زیرانه کم لوی داوای 2000 لیکر او نوع زیرانه بدست دکوی الجار قبل الدار او ها گو
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عصره بکاتی هولیرو دورو بریک

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوی لکاتک گویل بانگ دبید بلید شایتی دادم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بید محمدش روان کراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش دبید.

ای خوای با

الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خشكبراني برزم هم ملاكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزانم بشبه خايب الورديقار لتن حلقيك وزنجير باسيك لخزمة إيوي برز وخوش يستعبين بو ناسيني تفسيري قرآني بيروزو مدرسة كانيو أو زاناو داناو أو كتاب برزو برزو ببتاني كالبواري تفسيري قرآني بيروزا تاكو إستا لمكتب إسلامي بونيان هي جناب تاخوتان زانن بوي كوا هر علمي قوريكي وتاچي وباچيكي وأفضليته رزكي أقريتو بأو بابتي كعلمك درباري أدوي بقدر أوي كبابتك بابتي شو برزو بهزو ببيز بي أو بدل نيايه ومقامو بيجي أو علمي قورتلو برسترو برستر بي أقر زانستك درباري كلام رب العالمين ولناو كلام رب العالمين درباري كتابي خواي پروردگار كقرآن بيروز آخر كتابا بدوي بدل نيايه و أو علم دبيت علمي شي صاحب فضل وهل وها بيجو باير يا ما خوت أنا زانن ويك بالنسبة إنسان مسلمان سر شوية كم معرفة زانياري وزانستو وهل وها توجي هلنجاني دنيا بيني إنسان مسلمان لقرآن بيروز ودس بيأك ويبقدر أو يكأما لخدمة قرآن بيروز بين ولا خدمة قرآن نزيك بين ولا علم زانستان نزيك بين كلا قرآن بيروز نزيكي نزيكن الدنيا يو أول نقطة حقيقة نزيك ترين زانست التفسير يك كلو زانستاني ك لدعيك بوي تاريخي إسلامي وحضارة إسلامي وهروع عقلي مسلمان أنا مرحلة قناغي تايبد بخوي هنا بش برب العالمين محاولة دكين بشوازي تشي كرت فشوازي چي پخت ووي كوان مسافي چي دود كو علم خوي بديانو بسطانو بقرب هزاران كتابي لسر نسراون بهزاران زاناو داناو مفسيري قورمان تمني خويان لو علمي بردي تسره محاولة داكين بشوازي چي پختو زماني شيريني كردي من لقل ايوي بررزو خوشويستا گنگشو دردشي او بابتي بكين هتاوكو بتوانن لو علمي سرداوك هلوكن وهروها معلوماتك تانهبي وكوي ألين مسقف أو كسيا كلها وشتشتشي بزاني ولا شتشيش بكامليها متشتكي بزاني زابو تفسير عزيزانم بيش أوي كأما بين سر تفسيرو قناغ كاني تفسيرو مرحلة كاني تفسيرو بيوستمان بتسن وشيشي هيا وقت مدخليك لبو شار زابون لو بابتي هتاوكو برد لوي كبتين سر علمكي بزاني الموضوع اكا باسي تيا باسي تدكين لباري تددوين لا كاتي كباسي تفسير تلو اكن سن شتيك بيوست بزاني اكا مينيان قرآن قرآن تيا تعريفكي تيا لچوية وهاتوا دو مسألة تفسير تفسير تعريفي تيا جوري چندن ولا مان كادا جانب اللغوية كو اصطلاحية كي معناي تيا سيمينيان وشي تأويل تأويل يكا كلو مصطلحاتاني كلقل تفسيرها جويت لأبي لقرآن بيروزي شهاتو معناي تيا شون لي حالي بي زانايا تيان دربارة قتوا وهل وها بسياري توارا مينيش اويا بوتي بيوستمان بتفسيرها يما لكاتيكا كأزانين كلام رب العالمين جل جلاله وبيغمبر عليه الصلاة والسلام صحابة كان بيغمبر اللي يدواون إما بوتي بيويس مان بو تفسيرها هيا يعني زانان لو يستا تفسير القرآن بيروزا كان أما لو تنسم كيشي ديكا كبيويس مان بيتي براسي وبيويس تيشي طالبي علم وأو كسيك بدواي معرفة أقري درباري أمبابتانا شتيك بزاني بابشتواني خواي پروردي قاردس بي أكي تعريفية كمين تعريفية قرآن تسكى موضوعك باسي قرآن قرآن تيا عزيزان زانيان كات بتايبتي زانيان اللغة العربية كاتي كديانوية تعريفي كلميك بكن عشناد بكن بمفهومو مدلولو معناي تسمكة دو تعبيرات يعني هنا
تعبيري كان تماشى أكيلة كتابة كان دستك ويدري أما تعريفي شيء لغوية أما شان تعريفي شيء إصطلاحية فرق لبيني أو دو تعريفات شيء وخوي بر لويك إسلام بي بر لويك خواي پروردگار قرآن بنيري تخواره عرب بوشي بزماني عربي قصي عن كردوه أو مصطلحاتاني كبشي كان كالقرآن بكار هاتون تماشا أكي لدي عربا بيشتر بمعنى شيء ديك بكاراتو زالو أوي كوا أما وشيء أو معنى بزاني اللي تصور جداية أقرينا وسر زاني باللغة عربي بيش هاتني إسلام بزاني أو وشانا بتسم معناك لا الزماني عربي ولا لساني عربي يا بكار هاتون لو خاطري أوي بقينا حقيقتي معناي أو تسمكي كدواتر بويتا مصطلحات الشرعي بويتا مصطلحات إسلامي لويك قلت لغوي او بس انا لجانبي لغه عربي ذا استدلال بشعرك استدلال باقوالك ابراج وبدويك كاتون كل اوان صاحبي لسانك هنا بزانو شكيان كوبا كار هنا دواتر كنقل كراتك بشي زوري وشكان للغه العربي نقل كراينا بيشتر بمعنى شي بكاراتي بس لبري ربطك لما بيني او معناه ودواتر كغواز رايته ولو علمك شي تايبه مصطلحات شرعي ومصطلحات علمي ربطك إلى بين هردوكا قواستيت يعني زالو أوي كوان معناه كواديار بكوي بيويست من بقرانوي لو سر تشاوغو أساسو بكارهناني أصلي وشكي لزماني عربي لزاراوي عربي دا لو قرآن للغتي طبعا ما للغي عربي معناه كي هي ولا معناه إصطلاحية كشكاتي كبويتا ناو لبو قرآن معناه كي دي كي هي طبعا عزيزانم لو أنا جزاك أبرا أبرا باش ما مصطع قول له وندو خوبو تشتانا ومان ديكن أزاني أزيزانم قرآن كلامي خواهي پروردگارا قرآن آخر بيامي خواهي پروردگارا لبو إنسان تيدا جياني إنساني تيدا وجودي هي قانونو ياساو واروها تصوروني دنيا وقيامة إنساني تيدا هي ولا ما كاتش دابراستي مشغول بون بقرآن وبو علماني كالنزك ماانا كان لقرآن بعبادة حسابة وزاني خواي پروردگار جل جلاله ولا قرانك افرم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور خواي پروردگار افرم اوانيك كتاب خواي پروردگار اخوينو ونوجكن واروا نفقات خير وصدقات يعني الى ماركانيا باشكلاي وبنيني اوانا لتجارتي شي قازانس كراودان بردوان برعوة كتابي خواي پروردگار أخوانو ونوجكن واروا نفقات وخير وصدقات يعني إلى ماركان يعني باشكلاي وبنهيني أو أنا

ve hiç kıyameti teyke Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi ehline minen nas. Khay perverdigar celle celaluhu kumala halk içi taybeti ye kalu ya Resulallah men hum? Yani ya Resulallah avana çen? Kale hum ehlul Kur'an, ehlullahi ve khasatu. Avana av kesan inne kevabe Kur'an'ı meşgul et. Kur'an ile bereken tedebbüri Kur'an yani tefsiri Kur'an'ı eken Kur'an'ı ve khalçı enasinin. معنى ورافي قرآني أكن لخدمة قرآني دعابا تسقراءة تسكتابة تتدبرا أوانا چين أهل أهل الله وخاصته أوانا خلقاني كن تايبة برب العالمين يعني سبحان الله إنسان تنبرز أبيت وكاتك لقرآني بيروزان الزكبي حتى وكساني تماشي بكل دنيا أشكوتي حراء بزانيك لو أشكوتي قورانيك زور نايو ديولو لبري قرآني تيدا نازلو مانجي رمضان مانجي چي قوري لو لبري شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لما القرآن يقول وقلنا أخو ما مش باقي ما عنده كان ديكيا لما كان ده حضرة جبريل عليه السلام قولي بيغمبرانا بلام لو ناويدي لنا هم بيغمبران لبروي ناقي لقرآن دلي بيغمبري خوا قولي ترين دلي دنيا شاك ترين دلي دنيا باك ترين دلي بشر لو لبروي هالقرو وهر وها مستقبلي قرآني بيروزة بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يعني كانت الليلة أبي بزان أنت مشغول بون بقرآن خوي لخوي دا عبادته زابوي إنسان أقربته بتستنايو وخريج بيو ولقالي بشارة زابي وخلط شفير بكا أو بدل نيائية ولباشترينو لتاكتريني مروفا كان جا عزيزانم دينا وسر بابتا كمان قرآن للغة دا بتساعتوا زنان من زنان أهل علم متفق لسروي كوا قرآن لفظ قرآن اسمه نفعلا وإن حرف شاء يعني ناوى بلان خلاف يعني هي لسر أوي آية أو ناوى ناوية مشتقة يعني ورجدا لشتشي يعني ورنجدا كورجدا آية قرآن قارا قل لو شيء قارا أورجدا معنى قرآن أهم زي لسر مهموزة قرآن يعني أهم زي لسر لو خلاف يعني هي سم قوليك أنا قوليك مين من كشافعي رحمة إخوائي بروردقار اللي بيتبني أو بابتيك ولا قال ابن كثير والزوري تشتش للزانيان في أنواع كشي قرآن ناوة تايبته بقرآن مشتقنية راس وشت إنجيل وتوراة كلها تناوة ورنا جداينا فهمان شو وشي قرآن ناوة تايبته ودان درايا إخوائي بروردقار جل جلال ولا بو قرآن دانايا يعني مهموز همزيت يدانيا وهروها اللي تسل قرأتوش ورنا جدايا بهمان شوى لهيج اسمه شيء ديك نقل نكرعي لكلمة شيء ديك نقل نكرعي هاتبي لبو قرآن بكارادري أما قولي كم قولي دوام بيانواع بويك ولفظ قرآن مهموزة بيانواع همزة دار قرآن أيش زوجان لبيني خويا عند بدوبش عندك بيانواع مصدرة مصدري قرآن مصدري قرأيا فمعناه خويا النوايا يعني تلا دواعي نقل كرعي بويت اسم لبو أو كلامي كخواي بروردقار جل جلاله لقرآنه ناوي لبو قرآنه أو بدليلي أو آيتي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني تبا شكا أقربيتو أو دان داري فإذا قرأناه تيري دلان كواتا لقرأ أي ورجلاء أو ينكر ديتا فاتبع قرآنه يعني تبع قراءته وان دارين لتلايا بمعنى قرأيا و دومين يعني بيان و بوي مصدرنيه بلكو قران وصفه لسوزن فعلان يا قران مشتق لقرئ لا قرئ ورجلا بمعنى جمع لو بيان وايا وكو قران يعني كدري قرات الشيء قرانا يعني جمعته وضممت بعضه الى بعض يعني هنديكم بالدا لاي هنديك تريان لبس قران ناوي لندرا قران لبروي جمع قصص يعني كوي كردي توا تيروك كان قران وامر ونهي وباس قيامته وبابته كان يخدها قرتينا قولي سيمين مان بيان واي بوي كوا قران لفظ قران مهموزنيه بمعنى وي همزي تيدانيه بلام اوان لبيني خوشان ديسان اختلافيان تيدا اواني كبيشان ويا همزي تيدانيا بيان ويا مشتق اصل قرآن كي لسور جدا لدو رأي هنا هندي شان بيان ويا مشتق لقرنت الشيء اي بالشيء يعني او شتيكم بال دا لا اشتيكي ديكا مقارنة اشتيكم كربشتيكي و لبتسناوي لندرا قرآن لبروي وقت باس ما كرت لبروي قرآن موضوع كان همو لبال يكديكا يعني صورة آية ومشتكان طاو كريه كده رأي دوم بيوان مشتق لقرائني جمع قرينية قرائن

لوي هر بشيت كان لقرآنه تأييدي بشكيتر أكا راستي بشكيتر يعني قرينية لسر راستي بشكيتر يعني. أما صراحة بشيت زور لزانان قصي شافعي وان تأييده كان بويك قرآن كاسمه وكاسمي شا مهموزنيا ومشتقشنيا بلكو ناويك لبو قرآن لبو كلام خواي پروردگار بكار هاتوا وكو إنجيلو وكو تورات. أما ببختي قرآن لجانبي لغوية لجانبي إصطلاحي شوا تعريفات زوري لو كرايا يكلا تعريفة تاكو باشو كوكرا وكان هم تعريفة قرآن تعريفة كي وبريتية لو بيامي خواي پروردگار كبو سر ضلي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام نازل بوا وبوصر قلبي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم نازل بوا بواصي سيدنا جبرائيل لفظ معناه كي جاوا مشكلة شي زور هي لبيني علماء متكلمين لفظ قرآن لفظ معناه كي أما باس تتسيدا كين باس لو يكين بيش أوي كقرآن نازل بي أو قرآن أي كلا بيش بقات اللوح المحفوظش أو قرآن كلامي خواهي بروردقارة زالو تماشاكي جماعة قودي تيان كلامي نفسي المهم أو كلامي كبيش أوي بقات بشر بيش أوي بقات اللوح المحفوظ أويك هيا للفظ ولا معناها كي كلام إخوائي پروردگار جل جلاله وهر وها نسرا وتوئسا لو قرآن ما لو مصحفي مبوني هيا وقيشتي اما بتواتر لبيغمبر إخوائي صلى الله تعالى عليه وسلم وخوين نوشي عبادته بصورة فاتحة دسبئك وبصورة ناسش كوتايده او تعريفة كيتي زي تعريفاتي دي كشي زور لبو كراينا قرينج ليرا اويك طالب العلمة أو يبزاني بويك أو يك كلا تعريف كاني زا أجر ويستيش زيات ويست دبابة كي دتواني زيات الدخول لكتاب كاني ديك بتابتي لكتاب علوم القرآن بتابتيش الإتقان في علوم القرآن سوطي مناهل العرفاني زرقاني وهروها مقدمات عشري تفسير كي ابن عاشور التحرير والتنوير زورنا وكتاباني لباري علوم القرآن لمبابتي دواو أما بس قرآن بو بس قرآن ما انطواه كير وأروى موضوع كمان بكو تاي هنا استدينا خدمة بابته شيء ديك لو تسم كانك جمان لي بكتيا بريتة للتفسير باش أو قرآن ما نجيلبو أو قرآن لو خاطري أو يتيب جين بيوس بام بتفسيره باش التفسير تيا وشي تفسير معناه تيا لإصلاحه معناه تيا باب زانين وشي تفسير تبيوس تشمان بتفسيره طبعا عزان تفسير للغة لا فسري ورجداية فسره بمعنى يعني كشفي كرد بمعنى أشكراي كرد مثلا كابرا دري فسر كقولت فسر لبو دلالة لبو تسي لبو زوري لبرو القرآن معناي تسرو معناي برن وعلى إصطلاح إش الميم وتفسير لمعناي لغوية كيبا معنى أشكرا كردنو بمعنى بيان دي ولا إصطلاح إش هو إزاحة الإبهام عن الألفاظ القرآني المشكل لا داني بردية لسر أو وشاني كالقرآن دبنا جيجاي بسيار لبو كابري خويدر يعني يكم جار معناكي وديارناكي كاد أو الكشف عن الإبهام في المجمل والكلمات القرآنية ناخد لاداني بردية كشف كردني معنى مجمل كان قرآنية كبيوستان بتوضيح حياة وتوضيح مقاصدها وأهدافها وهل وها الرون كردنوي هدف مقصد كان القرآن قريق ليروي تفسير هندي شتكا تفسير ياكن ألين بريتيا لو قاعدة ولو ياساني كتعامل لقل كلام خواي پروردگار كابو أوي كوالا مبستو معناه واتا كانو وهل وها أسرار القرآن إنسان ليتي بقاو ليني زيق بيو بيقاتي طبعا أما تعريف زانيان لبو علمي تفسير كوات التفسير شو باقي علم كان ديكا يكي كلو زانستاني كربطي هي بتي بايش كردن لسر كلام رب العالمين لخاطري ومعنى كاني ما بستكاني أهداف ومقاصد كاني زياتر لبو كابري خوينر وهلبو زياتر لبو كابري طالب العلم وديار بكوي كابري بتواني أحكام القرآن بواسطة تفسير لا كلام خواي پروردگار جل جلاله هل بلنزي وتيبقى ولي حالي بي لي نزق بي تولى خطابي خواي پروردگار كابري لواني بسيار كازابري باشما مصطبا مادام او كلام خواي پروردگار جل جلاله خواي پروردگار لقرآن فرمويتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
اي باش اخوي پروردگار جل جلاله لقران افرم اي خلچنا امن بلگما لبون لبونگون ارت اخواري رين شاردر مال لبونگون ارت اخواري و لهمان كات دلبومن لبونگومن ارت نوري چي مبين اي باش كه مبين بي عاشقرا بي پيويستي به تفسير لوچي انا و اخوي پروردگار افرمي هذا بيان للناس او قران بيانا بيان بي لبوناس وهدى وموعظه للمتقين بيان بيويستي ببيان هي تفسير لوتسيا يعني اخوي پروردگار كه افرمي هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون ما دام بصيره بي ما دام رين نشان دربي باش بيويستي بتفسير لبوتسيا اخوي پروردگار جل جلاله خوي القران افرمي القران باش تشي خوي تفسيرك افرمي ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن التفسير اگر كافر كان شتي چن لبوتو باس كردبي اما بتفاصيل ترو وهر بابا چاك ترو باشتر لبوتو من باس كردبي اي باشا ما دام قرآن بخوي نوري مبين بي بيستي بالتفصيل وبالتوضيح لبوتيا بالي با لبروي لغة عربي برزانم لغتك تيدا وش ساز يكي آواء يعني هاتوا وش مشترك هي مجملي هي عامي هي خاصي هي خطابك بخطابك بلساني عربية بلساني عربية مبين وكوخاي فروردقار فردي مطابقة لبو قواعد لغة عربي وهذا سيد سردار بسر لغة عربي بلا يكشتي هي يعني وكوي الله نوعيتها فريدة عربية بتيا بمعنى أوي لسروي أو لغة مستعملية كعربة كان يشتر بكار يعني هنا وكوي الله أو بري بياني لغة عربية لو أو لغة كواية لهندك وش سازية لهندك توضيحها ممكنة إنسان تماشى بك عامة بس لأن أو عامة ممكنة ما بس تبي خاص بي خاصة ما بس تبي عامة ولا ما كانت تجاري ويا وشكا مطلقة وشك مقابل درستك مقابل مقيد بكاراتي عامة خاصة شنو مقابل بكاراتي شون بتوانم تعامل لقال أبو بابتان كم ليروا إنسان بيستي بالتفسير ليروا بيغمبري خواه صلى الله تعالى وسلم دوايا وكو دين سر إيشي بيغمبر للتفسيرات سبوا صلى الله تعالى عليه وسلم دين سر بابتك إذا زانين موضوع بابتك تيا أما لبرتسي لبو جوابي أو بسياري بيستمان بالتفسير لبرتسان شتيتيا يك قرآن بيروز هاتي تشريع لبو أساس لبو أصول حياة وكاتك هاتيا قرآن تفاصيل ندايت بابتك يعني أو تشتاني كبيوانديان با طبيعتي بشري وابي قابل قرآن كارنبي تفاصيل دايت ويدي كتناشتا شو باس كردية وكو أساس وكو متنك باس كردية أو متنك بيوستي بشرحة لو خاطر وي إنسان بتواني شتي لي بهالإنزيل لو حالتها يو هالإنزانة دي بيتسبكين دي لخزمة بيغمبر ولخزمة الصحابة ولخزمة التابعين ولخزمة اللغة العربية ومقاصد القرآن ومبادئ القرآن بنتاوكو بتواني لحقة كي نزق بينه دو قرآن سن معناه دقيق وهروها سن كلماته وقالين ناس تيدان كلمات القرآن كلمات أنا كان خلود يعني بمعنى أوي تق بستونين بزمنك لو كلمات واي بكار هناينا ذكرية مثلا تفاسير ومعنى مدلولاتي زور هل بقرن وك أوي كإمام علي فرموتي حمالة الأوجوه سن وجهك لنا أخويا عند ذكرت سن ذكرت سن أخويا النوايا لأبو بكرين وما لهما كده سيمين يعني قرآن سن حادثة وروداوة تيدان أو حادثة وروداوانا بيوستيان با ودقرتني اعتبار وهروها درس ودروس حياته مثلا تماشا كيتش روش بنو إسرائيلي تيدايا تماشا كيتش روش أمتكاني بيش إسرائيلي تيدايا باس لخلق بشريتك هندك لو روداوانا بيوستي باتسيا لو يبيغمبري قوة صلى الله تعالى وسلم هندك بابتا مداخلاءك التوضيح أدات بابتك لو خاطر فهم إنساني با فهمك غلط نتي لو خاطر إنسان بتواني پیامکی وکو خوی بگینی لخاطری بتوانی لا ندال کلامی خوای پروردگار جل جلاله و توانم نشان ل لغه عربی هند کلمه عربی غریب هیا زور زحمت ان لبوتی گیش نیم ممکن مثلا کبرا تم ظاهیر کی به معنای یعنی هندک مصالحات تایبت با مفهومي تائبة باهاتني في فكر حضارة إسلام مثلا إنك لو أنا الزكاة إك لو أنا الصلاة إك لو أنا حج لو أنا الصلاة بيش بيغمبري شو بي صلى الله عليه وسلم أو صلاة نبوة حج هبوة بلام أو حج نبوة زكاة هبوة وكو صدقات بس أو زكاة نبوة وش الشهيد مصطلحك تائبة بقرآنه مثلا يكون ملك مصطلحات أو مصطلحات أنا بيستان باتيا بيستان بتوضيحها بيستان بويك بزان الوجهي أو وشانا مقاصدي أو وشانا وهذا النتيجة وشانا لشين در إخوانا بيننا لو بيستمان بقرآني بيروزا بيستمان بتفسيره لو خاطر أوي لو كلماتنا تيبقى
أما وكو تفسير أي تأويل باش باب زانين تأويل تيا طبعا بري زانم تأويل شيء كلام مصالحات أنا كزور جوما اللي أبي لقرآن بيروزا وجودي هي هاتية موضوعك بركار وبردستا زورك لزانين لسر أوبا بتدواون وقصيان دربارة كردوا باب زانين وشي تأويل لما لقرآن للغتها بمعناي تدي طبعا للغتها تأويل لغة لا أولا يؤول تأويلنا ثلاثي كشي يعني هو مزيد طبعا ثلاثي كشي يعني ثلاثي مجردي آل يؤول بمعنى رجع وعاد آل يؤول أساسي كلمة تأويل بمعنى قرانوي بوسر معنى أساسي كي يعني قرانوي بوسر خدي أو معنايي كما بس دستي بيكريان مبدأ قرانا ولوس الأساس ليه ليس قصيتش دري التأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه طال التأويل تتأويل بي تتأول بي بمعنى تفسيري أو كلماتي كراد جاوازي لسر معناي كي هيا أولا الروي لغتوا أدي للروي إصطلاحوا للروي إصطلاحوا لكن زناياني سلاف تفسير بدو معناها بكاراتيا بالرزان معناي كميني بمعنى تفسير بكاراتيا بيان تفسيري كلام وبياني كلام جا وكو يقدي كوايا اگر او معناي موافقي الظاهري والشكي بي يانا مخالفي بي لسر او رأيي تفسير وتأويل يك رأينا لبروي يك يكشن لبروا رأي إمامي طبرانية طبرية رحمة إخوائي بروردقاري اللي بكا كاتك دي وشتشي لقرآن مروب قرن وسر تفسيرك كاتك دي وشتشي تفسير بكا داري تأويل هذه الآية يعني يعني تفسير هذه الآية ودلي تفسير وتأويل دو كلمة مترادفية قدي كنا دو مين يعني تأويل لا دلي ما بس تيتيا لكن أهل سلف بمعنى نفس المراد بالكلام يعني خدي ما بس لكلامك يعني كلامك ما بس تيجي خدي اشتكي بيدي وتر التأويل زاد مثلا داري قربت كلامك طلبي كان تأويله نفس الفعل المطلوب يعني او فعليك ومطلوبا كداوا كدايا خدي بابتك كيدا بيتا تأويل خدي بابتك يعني او فعليك اتو بدواي دا قرب فعلك دبيتا تأويل معناه شي دي كي هي متأخرين اهردك معناه بكار ناينا بمعنى شيء دي كان بكار ناينا هل ليش أو خلافاتك ولا عقيدة مثلا للتفسير بيد أبوا لسر يعني درزبوني تأويل معنى شيء دي كي تأويلة للروي إصطلاحية ولكن متأخرين عن كبيان ويا صرف اللفظي عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به أو عند لين أجا كلمة للقرآن هاد ظاهري كلمة كي معناه أما لو معناه ظاهري لا أدين كراجح واي أو معناه هبي دتسينا معناه شيء ديكا كدور ترى أو معناه لبروي الدليل شيء ديكا تأيدي أو بعبتيك بدليلك لو أجر بيتو لسر أو بيك لو هوي كوا تأويله كمان تأويله صح بيبيس دوش تبن يكمين يعني أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد دبي روم بكي توا احتمالي أو لفظي كأتو حملي أكي أو معنايك لفظكي لبو حمل لكي دبي بجاربي معنايك يعني بكرتو مقتصري دبي وجهة شي أود تأيدي بك لروي لغويوة دو مين يعني دبي دليلك هبي دبي أتو حجيك تويبي بلغيك تويبي هتاوكو بالدر بي لخاتري أتو لفظكي لظاهري خود ورجري أتشتشي عمل بظاهركي ناكي أروي لبو دورتر معنا دورتركي ورقري أما وكو جانب إصطلاحية كي وهروها لقرآن تأويل بتشار معنا بكاراتيا تأويل متشابه كأخوائي بروردقارة فرمي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ليرا أخوائي بروردقار جل جلاله باس تأويل متشابهك بمعنى التوجيه بشويشي كدرستة وعقل قبولي بك دوامين لقرآن بمعنى تعبير الرؤيا هاتيا يعلمك من تأويل الأحاديث
أو كتعبيد الرؤيا لأداته أوش لصورة يوسف حفت زارة بكاراتيا وهذا سيمينيا بمعنى عاقبتي شد نتيجة ودرنزامي شد خواهي قورة فرمي وزينو بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلة يعني عاقبتي خيرة شوارة من نشان بمعنى مرادي حقيقي دي أو كاتيك سيدنا يوسف هذا تأويل رؤيا يعني وحقيقتي رؤيا من بو تأويل يرى بمعنى حقيقة دي زالينا طبعا حق خويتي ببرسين باكو بابتي كوتاي فرق لما بين التأويل وتفسير سيا طبعا ما نصاي ظلمي خدا عفوي بك خلاف علماء لفرق لما بين التأويل وتفسير يعني لسان كلميه كرت كردي توا دالي هردو كان هون ريش اجتهادين يعني لو يكدك أقرنا والتفسير وتأويل هردو كان هولن بلام ليكش تاليك ديك جوازة بن تأويل لا دانا لظاهري كلمي لبر دليلك بلام تفسير لا دانية ظاهري وشكي لك ديو تفسير لازم لبو قاضي بلام تأويل يعني لازمني لبوي يعني يقول تفسيرك كراها مثلا محكمة القانون محكمة دستوري كتفسير شكر إذا قاضي دي بي لازم ملزم لازم بي بلام تأويلنا لا وسائل طبعا لا وسائل تأويل ولا روي كردني تأويل بيستي باتيا تفسير بيستي بأقوال ذكري بقول بأفعالش ذكري زاروية التفسير اشتشكي بفعل زاروية التفسير اشتشكي بقول بلام تأويل دي بس بقول بي ولا روي هو كاركانش تفسير لبو شتكي كغامضة يعني وشكا غامضة أتول لبنه أنت تفسير يا كي لتأويل شرطني غامض بمعنى يا كي ديارة بلام لبمصلحتك لو شكي لا دا دي داتسيا وشاكي ديك طبعا زود تشتي ديك لو بابتي دواوان دقدرين تفسير لبو لغزة تأويل لبو معناية ولها من كاد دا راغب أصفهاني دلي تفسير عام ترى لتأويل زور أو بابتان أو كسيك وحزيلي لفرق لبين التأويل والتفسير عتواني وقرأت وسروا كتبانا كالعلم القرآن أنا وسراول استفادة زيادة لك بوشي وازا دينا كوتاي حلقية كمان كبريتيبو لتشمكو وهر وها لو مفهوم ومصطلحات أنا كبيريس من بيها بزاني لو أوي كوا بتواني وكما تخلق بكاريبين بتسيني ناو دنيا التفسير وناسيني كتابة كان التفسير من بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارزان خوشويستانم لخزمت جياني هاولاني پیغمبري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم جيان گزر اكين ديار انسان چنگ لخزمت جياني اوانا امنتو حزب قرب خوشويستي پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم وبگوري پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم هستي پی اكا كازانك چون ام هاولاني دروس كردن چون پروردي كردن چون کردنی استی که قیادت و سیادتی جهان کن امرو لخزمت انا لخزمت حوالی برزی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ابو سفیان جهان ابی نصر ابو سفیان پی اوتری صخری کری حرب کری امیه کری عبد شمس کری عبد مناف لعبد مناف سنسدی لگل نسدی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یک گریته و بویا با آموزاکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناو ابرن ده سال پیش عام الفیل و تا ده سال پیش لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لدائق بوا حربی باو که یکمین کسی بو که با عربیشتی نوسی لروایت که هتو پرسیاره لکر تو چون فیر بو یکم که چون ام دهینانت کد فرمون لأهل حیره و فیر بوم اهل حیره لأهل انبار و فیر بوم واتا يكيك لو عرب أصيلانيك لروي النوسين وأما الله خنواريان هيا وعرخيك بهزيان هيا وكو السيدو قورا وسر قريشا أبو سفيان دو كنية هيا بيأوتي أبو حنظلة وبيأوتي أبو سفيان أبو سفيان حود الجني هنا ولا حياتي خويا بارستريان او يك زوزو مشهور بو بيدرك او تبي بريتي له هندي كشي عتبه هند يشك لو افرتاني ك زور ازاري پیغمبري خوي دا وصلى الله عليه وسلم دواتريش ايماني هنا و افرتي كي زور ايمان دار بو چون لكفر الرقم بو لا ايمان شهر رقم حفده اولادي هي كرو كت حفده اني هي لناو أولاد كاني أبو سفيان سيانيان زور مشهور بارزن يقربوا تون لكفر الرقم بول لإيمان شهر رقم حفدة أولادي هي كرو كتش حفدة أنا هي لناو أولاد كاني أبو سفيان

صلى الله عليه وسلم وهيج خزانك لخزانك كان في غمري خوا بغندازي أو مارينه وشك أو نجاشي ماري بريبو في غمري خوا صلى الله عليه وسلم 400 ديناري ألطوني كردا ماري أم حبيبة أم آفرتها أم كشيء أبو سفيان مشهور ترينا كبدايك إيمان داران نوزند أكري دواي أو يزيد كري أبي سفيان ك يكي يقول قائد زور قورا كان لروج فتح مكة إيماني هنا بيغمري خواص الله عليه وآله وسلم يخسر كل دي مسؤوليتي داي وتي برو الزكاة كان كوكرا ولا جنجي حنينة شركي زور قورا وجنجي كي جواني كل بيغمري خواص الله عليه وآله وسلم عطايا كي زور قورا داي لزمان إمام أبو بكر قائد جيش ولزمان إمام عمر والدي مشغل أول شيء كلا كركاني كبرتي لا يزيد يكي كتلا كركاني بريتي لا معاوية كري أبي سفيان معاوية مشهورة بيغمري خواص الله عليه وآله وسلم ناوي لأني علي أحلم أمتي وأجودها حلم ترين كزلم أمته وسخي ترين كزلم أمته بريتي لمعاوية وتسيمنا علي أبو سفيان بس أبو باسكدني فضلي أو أم حبيبك خزاني بيغمرة صلى الله عليه وآله وسلم يعني أبو سفيان خزوري بيغمرة صلى الله عليه وسلم يزيد كري أبي سفيان قائده كزور قورا والي دمشق ومعاوية كري أبي سفيان إيش مشهورة بدام زيني دولتي أموية كان أموية كان لجاهلية أبو سفيان مواقف زور قورا قوري هي طبعا مشهورة بويك بيها هي داهية وزور زيركا لجنجي بدرا أبو سروشي كاروانا كان قريجو هات كاروانا كوريكا خوي كوري متابعي الرقاكي أكلو حتى وكو كاروانا قريشي دركل وهواري شكل لا قريش كجنگ مكن اما جنگ كلا بينا ابو كاروانا كدر شي كاروانا كم دركل بلا ابو جهل هر جنگ كهل قرسان لغزاي احدى لدوي ابو جهل عتبه وما انما انا قوري هم قريش بريتيبو لا شي بريتيبو لا ابو سفيان سروكاتي او جنگي كرت افرمي يكس نبو لنا عربا لم يكن اعلم بقياده الجيش وتنظيمه باشا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكز نبو بأندازي أم عالم تربية برخصني جيش قيادة كردني إلا في غمري خوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كي يزور بارز لنا وقريش حتى جارك لطازه هندي خواستبو يكيق لقوركاني قبطية كان دهوشتري نار لنا ومكة تشريفترين كز لنا ومكة أما نسر بره أبيج لو كاتا خريكي جن قواسناو وتيان أبو سفيان كي أكيب وكيل سري بره وتي بخوا حتى حور وجيتر من أما فرتاء قوازمو هر كالسري بره أبيج سري بره شكا من الشريف ترين يوم نابا كالسري بره لدواء وهات مشتركاني سري بره واتا بهسترين كز لنا قريش أبريتي لأبو سفيان أبو سفيان سري سرعة ما لهالو يسي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدي كوري دثنا جيرابو أبو سفيان هات اللاي ووتي أي زيد حزك إيستا تو أم شواني تو كتيا أو نارحتي محمد لي رابو يتو لأنه مالوبنا لخوة بإسراء حد وتي عدوي خوة وتو تشي ألي والله حزناكم من إيستا لنا مالوبنا لخوة ما محمد صلى الله عليه وسلم لشواني خوة يقدر كيبسو كسي وقاسية نقوي لم شواني منا لن نارحتي أبي لو يا فرموي أبو سفيان أما قال مشهورا ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم والله كس شقنابا من السرزبية يكتري خوش بي كسي خوش بأندازي أصحاب محمد كمحمد يعني خوش بي. طبعا خوش بيستيها والله سنوري كنية نازاني شون وصفكي زمانت كلها أنا في ذاكاري كتاوي أن لخزمتي في غمرها أبو صلى الله عليه وآله وسلم يوم خندق يجل جنج خندق قيادي جشك هل كي أيكل هل أبو سفيان أيكل واتا كسي يكمنا قريش صلح حديبيش نكره تا أو موافقي لسر نكر بلام لصلح حديبيا أصحاب زور بي بيتاقد بون في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أرامي قل لسر موضوعك هتا أبو دو تيري هبون تيري بني بكر لغل تيري خزاعة تيري خزاعة هل زمان عبد المطلب بابيري في غمرة وصلى الله عليه وآله وسلم مشاركين هبون لغل بني هاشمة بردوان بيكوا هبون

دو پیمان لنیوانی آنها بود. حتی دوای عبدالمطلب وصیتی کرد با ابو طالب. تی اگر لخزاع به. لدوایش خزاع کاته صلح حدیبیه بسرا. اتر عربون بدو بشو. بشه اسون الله قرش بشه اسون الله پیغمبری خواص الله علیه و سلم. مشرک بون. مسلمان نبون. هات نجیر رای پیغمبری خواص الله علیه و سلم. و معاهده نقل آوا بست. لناو معاهده صلح حدیبیه هاتوا اوانیک ربطیان با محمد و هی اوانش ربطیان با قرش نابه کسیان ازاری کسیان بدن تاو همون ملزم با صلح و بنو بکر فرستیان هناوتیان خو اسب بنو خساعت شنای کشر معنا اسب پشتیان یعنی کردو تو و ازن کناری محمد این پاریزه هاتن لپردایان بسر ام عشتی بنو خزاعه زوریان لکشتن و زوریگ لجنو خزانه کانیان گرتنو کردیان با عبد جاریه عمري كوري سالم بخوي تشلك سوا حرتوني بو تواني هلب رايكر خوي جانا مدينه ولا في غمري خوا صلى الله عليه واله وسلم ها واريكر يا رسول الله وغدر يعني كردم جماعتي قريش كانوا اوانيك التابعي اوان غدر يعني من كردم في غمري خوا صلى الله عليه واله وسلم زوري بينا خرجوا فرموي نصرت يا عمرو بن سالم عمري كوري سالم تو نصرت دراو سر خراوي تو زور عشيرة قريش كوتنا بينه وام صلحة تيقنته سكي ازاني خوانيكي زور زور قرر چندين كساتن وتيان وازل عمر بينا حرشيت ايه بوتاكين او صلحة هلوشان صلحة ترأكين زور هوليان دا فائدين ابو سفيان اشبيعيك عاقل وسيري كرت وتي با قريش كان والله اي قريش بحياتي ايه وقد اندازي امرو شفرز نبو وبحياتي شي محمد بقد اندازي امرو بهز نبو أبو صلحة كشتان هلوشان وبنو بكر تازي إما حيش علاجك مانية خوي كربنا ومدينة هاد بو صلح وعقد هات لا إمام أبو بكر هات لا إمام عمر هات لا فضل كرة عباس زور هولي دا في غمري خاص الله عليه وسلم جوابي ندا دواتر بيري كرده وبابسن بولاي أم حبيبة طبعا فضلي كي هو بسر في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أبو سفيان مشرك كاتب يا غمري خواص الله عليه وسلم دواي أم حبيبي كرت لم كاتا أبو سفيان أيتواني الرقريب كات شو كيش يقول واني كملك كان هم حسابات يا مؤك حج الرقريب كنا كد بل كوبيروز باي ومبادرة كد دواي ك يا غمري خواص الله عليه وسلم شايستي زول لو جورة ترى بويا أم جورة فضلها بول نواني أنا هات الرشد مالي أم حبيبي هات مالي أم حبيبة فراشك في غمري خواص الله عليه وآله وسلم رخراب وطبعا أم حبيبة لصالي حوتي هجرية في غمري خواستي لصالي هشتي هجرية إثر معاهدة هالوشايا هات فرشك بشكبه في غمري خواص الله عليه وآله وسلم لحسير دروس كراب هند جارك خوشي اسمان لسري أخود أسري حسيرك بلا شيء أما رخراب أبو سفيان باكي أم حبيبة هات مالا وستي لسر او دامنشي يخسر ام حبيبه لولي كرد وتي او بوشي لولت كرد تي والله اما فرشي بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم تو ايمان دني مشركي خواهي قول لقرآن فرمد إن لما المشركون نجس مشركان نجس و بيسن نابي لسر ام دابنش ابو سفيان حتى توربو دواتر تي والله كسيكم نبيني واحترامي محمد بقري وكو آلي محمد كتون احترامي اقر نرزي لي اقر صلح الوشاية وفتح مكة وردو ورد في غمري خواص الله عليه وسلم بريالي دا وأخبارك الشهر دا ونأب كذب زاني حتى حاطب يكور إيه بل تعامو حوالي كلك كشفيك أو في غمري خواص الله عليه وآله وسلم رقيل يقرد بوحي في وترى إمام علي نارك رزيدي كوري حارثة أو أفرتيك قرار بنا مكان بقين تم مكة قرت يانو نا مكان ينهينا دواتر حاطب لبروي أهلي بدر بو خوشو يسمان عفوي كرد فرمي هو أهل بدر بم قناهانا حتى طبعا بم قناها زور قوري خيانة كردن لبيغمري خواص الله عليه وسلم زور قوري وتي تشي وايلي كردوي وتي والله من بيكسن لنا ومكة خز مكان بيكسن تنها أوان دهي وتو من بشكم أوان خاتريكم بقرن بهو أمنا ما عزيتي خز مكان مندن طبعا هو عملي كفرة وتارك أبا دريجي باسم كردو بيغمري خواص الله عليه وسلم لبروي أعمالي صالحي زور قوري هو لدرسك أبو مباس كردن خزانة كاني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ماريا لقل خشككيا لسردسي حاطب إيمانيا يعني أنا بويا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم حاطبي عفو كرد
فرمي خوا سيري كرد وكان أهل بدري كردو لجناه لو بيشلو دو أن وراو لبر أو فضيلة جورية عفوي كردن حتى ابن تيمية فرمى هندي أعمال صالحي جوري إنسان هي جاري وهي أكويتها الله يك زور جوروا خوا جوروا هو أكردو صالحان أو أي بورع عفوي أك أو الرجي فتح مكة أصحابي في غمري خواص الله عليه وسلم زور بنرمي هاتون وردور دا دوري مكة أجرن شوينا كابي وتر مرة الظهران اللي ويا وردور دا لا ينداوى أجري كي زور زور يعني كردوته برباني زو قرارة بلا ماري من أو مكة بدن عباس إمامي في غمري خواص الله عليه وسلم هات فرموي بإمام علي وتفرياك و آفرت بینی لقراش هر کسی که بینی پیان بله بابن آمانه ورگرن و الله بیانی همون کوچرن و خوشی سواری و الله خاکی پیغمبری خوابو صلی الله علیه و آله و سلم مشت و الله خاک بغلی حسپی هبو استری حسپی هبو سرکود سرم استرا چو قراخی جیش کلا دور و سیری اکل سیری کد و ابو سفیان لقل بدیل کری ورقا هر دک پیک و زور بنرمي وهي واشي رأي كانوا أجان لهي جنية. وردور ده برو تاريخي كردو بو. وتيان باش أهمه أجرشية. بديل وتي بخوال واسي بني خزاع ابن أم أجران يعني كرد بيتو. تيب إنه خزاع كي باي أو نبن أمنا أجر كانوا. أم جاي شو زور جوري. لو كتاع باز جيل أبو سفيان بالصوت كي ناسيو. هواري كر أبا حنظلة. شو كنتم دو ناويها ودو كنية أبا حنظلة وأبا سفيان. أيش دنجي عباس الناسية وتيها عباس توي أبا الفضل شو كبيه وتيها أبا الفضل دايكوا باكم أخرون أو تشيك اللي راتو بتاقيتنها وتيها واربتو أو جيش خزاع أو كزني أو جيش محمد صلى الله عليه وسلم هم مو عرب قوته ولا سرته بياني هوارب الرجي كي زور رشي بيانيك أداب سرتانا تيجي أمس شيبك أنت أصلا ندرس مقاطع قريش فريان كم كوان كم وجيش كو كم أو من الرئي أقرمو فروتي فريا خوك وخوت فريا كو شايتو ما بيناتا وكنا كجراوي تونا عهد ما ونا عقد ما ورقا في غمرا صلى الله عليه وسلم ايه وتي جاتون بقمال لاي او وتي ورا لبشتي منو لسر أنبغ لاي سركو كما كما أدقين ملاي في غمر صلى الله عليه وسلم بشكم صلحة اشتي أكري لبنت أخير نار رجل هردو كان فيك وسركو تبون بلاي هر أقريكا أتون أنا وكيه أو بغلة كسيري أنا أكل أو والله كيف يغمر صلى الله عليه وسلم وأوج ماميتي كسقسينا أكلهم وخوان لا أدا حتى جيش لا إمام عمر جيش لا إمام عمر إمام عمر شاوي زيد كده وسيري كده وأبو سفيان وتي الله أكبر خوا دجمني خوا يبغى ناردم نعقده هي نبيمانه هي نهيج شيء كاتي كشتنته حر يس إذن ورا قدر مشارتك رايكر ولا في غمر يخوا صلى الله عليه وسلم عباس الله منش ببلا أم دال والله كا بيش أم دايا وخم كربا خيمة كيف يغمر صلى الله عليه وسلم الله يكسر عمر كوري خطاب خوي بياكر وتي يا رسول الله خوا بوي ناردي أو أبو سفيان هاتو نعقدي هي نعهدي هي نبيماني هيتش إلا سلمان ناكر إيكو جن عباس وتي بلمك أي عمر من إني قد أجرته طبعا مسألة أجر الإسلام زور قولي توب دالضي هركسي كده هيتش كسي بوين ندسيبو بي وتي من دالضم دا أليرا هو مناقشة لبيني إمام عباس لقد إمام عمر أون ده لسري الرجل إمام عمر هل أيوز بيكو جي عباس إذاني بشي حساسة إمام عمر وتي أي عمر مهلا يا عمر وتي ده لسر خوة يا عمر أما أقريك يا بوايا لقومك يخود وادنا أكر بوايا بيكو جي أقر لبني عدي بوايا وادنا أكر بيكو جي لبني مناف بوايا محاولة أكي بيكو جي بني عبدي مناف علوتي والله أي عباس لسر خوبة أو قصبر أم برب من مكة والله أو رجيت تو مسلمان بوي بيم خوشتر بوك تو مسلمان بوي هتا باوكم مسلمان بوي كباوكم شان خوشتر حزم كرت تو زياتر دلي خوش كردم كمسلمان بوي هتا وكو خطاب شو كأمزاني بيغمري خواص الله عليه وآله وسلم زور زياتر لو لباوكي من زور زياتر بي خوش كمامي خوي مسلمان بوي بوي وام حزكر أفرمي بيغمري خواص الله عليه وآله وسلم تي عباس أما برو ناو خيوتك يخوت بياني بهنا لو حتى بياني بالليبي يخو بياني جنجة تي نا خيناك شو ما يو بياني هاتنا خزمت بيغمري خواص الله عليه وسلم
طبعا ابو سفيان بياوي كي زور نترس زور قص رونو راك خشوي سماوتي ويحك يا ابا سفيان حوار بوت وقرب بسر ابا سفيان انا بكاتي ونات وانت شهد لا اله الا الله شئت من بيني وتي والله همكات الشاتم دا وكيس خويني الا الله نبي هر بيشتري جواب وتي اي شاتنا ديك من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتي والله حتى استشتي لدل ما ماو ناتوان وشايدة بدن بزمة استشتيك ماو قناعت مني عباس الله زور ترسام كأم كلمة ودوت ميسا هر اي كجن هو بس حال الشو تار رام قلتو ني كجن هج عقدو أهدو بيماني كيني الله بيام ود وتم هاوار بوتو وتو باسي چي اكي اي تو نازاني تو كلميته أو كلمة بزمان تا لسلتي شمشيرها شمشيرها كبدأ لجردن كتايب ابن الله روي كده في غمري خواص الله عليه وآله وسلم وتي بأبي وأمي داك وباكم بخربان أبو سفيان وفي غمر الله صلى الله عليه وسلم ما أكرمك ما أحلمك ما أوصلك كرو والله كسم النبي لا تو كريم ترو برستر لا تو حليم ترو هي من تر لا تو زياتر كخزماتي بخيانته نية كزنية مولت بدري في غمر خواص الله عليه وآله وسلم هند الروايات الله لم كاتا إيماني هنا هند الروايات الله هشتا إيماني نهم في غمر خواص الله عليه وسلم أيزاني كأبا سفيان زور حزيب فخرو خودر خسنو قورينا وقوم أوانيا فروي باشا برو روبونا ومكة أم قصيبك من دخل دار أبي سفيان فهو آمن زوري زوري في خوجو تواب هشك بسيت الناو مالي أبو سفيان آمنة هشك زربي لنادا شو هواري كروتي هو خلقنا جيش هاد من دخل دار أبي سفيان فهو آمن هشك بيت النوم مالي أبو سفيان آمنة سلامته مالك خلق رجاء بسريا جيغن أبو قربالك بالا بستو خبرينا يا رسول الله فريامكو بخوات جنابته فرموي من دخل المسجد الحرام فهو آمن هركس يبشت النوم مزقوته آمنة مزقوتي شبربو نيقر من دخل بيته فهو آمن. هرسك سبسته مالي خوي خوي أوبك تو آمنة. جورا كاني قريش يموت في غمري خواص الله عليه وسلم. هم يعني بربون لخلق. هندي كي شو مالي خوي هندي كي مالي أبو سفيان هندي لمزجة وتندي. يترجم روينا دا في غمري خواص الله عليه وآله وسلم. لقال جيشك يا وردة وردة بركة وتنبرونا ومكة. سعد كري عبادة جيشت أبو سفيان سيرك أبو سفيان كوتي اليوم يوم الملحمة. بخوا أمر الرج خير رجانا. پارچه پارچه تانکین ام روژه روژه که قریش تیه زلیل بو ابو سفیان خوی پی نگیره چولای پیغمری خواص الله علیه وسلم و تیه سعد آمان پی آلیه دیار بریار داو دوی من بمان کجی فرموی اليوم يوم المرحمه عین قصه که او ام روژه روژه مرحمه روژه رحمت و بزهیه بعکس روژه کشتنیه ام روژه روژه که خوا عزتی با قریش داو سوی قریش هر اوانی لناو مکایا امش هر قریشین کاتی که گرایونه تاو ما عزتا با قریش دواتر خوی و هندی خزانی يزيد و معاوية ام تشوارا پی کوهاتن ایمان انهنا لخزمت پی غمبره صلی الله علیه و آله چوار کس هر چواریان قائد ابو سفیان قائد هند قائده ای که زور گوره يزيد قائد معاوية قائد هند الروايات باس يوا كان ك يزيد لصلح حديبيه وإيمانه هنا بدايك ودوتي أما إيمان بينهم وتي وسكنك تو أبو سفيان أناسي والله جان لطالك بجي تلا محمد صلح كي ترأك أتهنته ونكي هندك جعل النهر أو رجع إيمانه هنا بلام أرجح وهايك بيشتر بدزي وهر إيمانه هنا أبو معاوية رضا ورحمة إخوان لله همویان ایمانیان هنا هات نخدمت پیغمبری خواص الله علیه و سلم. تیار رسول الله میوکتی کی تری خومد بدنه. محاوله اکرد. ام حبیبه قناعت بیکر محاوله پیغمبری خواص الله علیه و آله و سلم. فرموی لمن حرام کرا و ناب دوخشک پیک و هاوسری کسیک بن. اینجا کوالی ده. و تیار پیغمبری خواص الله علیه و آله و سلم. اما بیت کتابین شرف یک ما بدنه لنوسینا. پیغمبری خواص الله علیه و آله و سلم. فرموی او معاویه کاتبی وحی منه لما دو وحی من كلا اسمان ويا معاويه ينسيته معاويه بيك زور عقلا ديك كلا كسا زور قورا كان ك بيغمري خواص الله عليه وسلم باحلم اجود ام مثل لهمان سخيتر لهمان حلمتر ولا سرخوتر صفات قيادي زور قورا
لناو معاويه هي ويا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اي كات كاتبي وحي خوي كريكي اكات مسؤول خوي اكات مسؤول طبعا كايمان هنا يشك لو عائلاني كلان شيعه وزور ظلم اللي اكري ال سفيان ال ابو سفيان بردوام شيعه ويهود ونصارى ولين اذن ابو سفيان الله ايماننا هنا وبزمان لحيبه ايماننا هنا بتزي وهج ايماننا هنا وتزور قصر والحال لسر ابو سفيان اكت بهرحال ابو سفيان ايماني هنا باب زين شلون ايمانك هنا دوي او ايماني هنا لجنج حنينه بجداريك بيغمري خواص الله عليه واله وسلم ايزاني ابو سفيان حزيل بار ومنصب وسروت سامانه صد وشتري دايه صد وشتري شيا بيزيد يقري شل اوقي اعطوني دايه تيهم ابو خد ابو سفيان ابو سفيان هرسي صربه اوهم وشتي دراي كاتك جنج زور قرزبو طبعا لغزوه حنينه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الرجي حنين مسلمان عزب عزب عزب زور خطرة خود بشد بزاني دائما أبي خود خاكي كي حتى وكشت دزير بي أفرمي الله الرجي حنين بير كنوا دهزار صحابي طازة دهزار دو هزار صحابي قديمي زور ممارس بهيز يعني كان دوانزه هزار يا غمر يخواص الله عليه وآله وسلم أفرم جيش الجيش الدوانزة هزار قطش كزنا يعني لكمية وابزاني كم إذا الجيش كامل دوانزة هزار أم جيش كامل كاتي كتون بو حنين أو عشرة أنا كتير يعني أهايش اللي أنا أدان وأنا هرهم الرأيان كل أو جيش جور الرأي كل شن كسي كم بدوري في غمر يخواص الله عليه وآله وسلم ما نوى فضل كرة عبازي كيان أبو سفيان أويتريان دوكس أم لولاي والله كيف يغمريان قرتبو صلى الله عليه وسلم يكيان أبو سفيان ويكيان فضل بو أقلنا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هر أيوس هيرش كاتو هجوم كاتو برواتا بيشتر يكيك لو كساني لو جنگ زور سرسختا لخزمتي في غمرا صلى الله عليه وسلم كما يو خزمت كاريك البلتين لأبو سفيان للطائفة لدواء وجنج الطائف رويدا أبا سفيان تشاوي هات الدروة بستبو إلى خلق وتبوين وقت يخوي مقداد شاوي كي هاتوا تدره وفي غمري خواص الله عليه وسلم وخصيته شوين يخوي شاوي كي جوان ترى لشاوي كي تري هات لاي في غمري خواص الله عليه وسلم سريع امتحان قرسك وتي يا رسول الله أو شاوي ما در هاتوا تيري جاوي لبني شاوي شاوي هاتوا خواره وتي بشو ما خواص شاوي كم وكو شاوي مقداد بخيته شوين يخوي في غمري خواص الله عليه وسلم سريع كل تحقيق نوي كي زور جوره بيوت إن شئت دعوت فردت إليك أقربت دعاءك متوكدك أخوي أتشت وشين أخوي كيشد نامن وإن شئت فالجنة أقر أشت بأم تشاوت كوير بيت وبهشتت بدريت للرواياتك علي أبو سفيان أخوي تشاوكي قرتان خسي جربي وتي الجنة الجنة بهشت معي سري أم امتحان قرسك تاقيك تبزان إيماني طواوة أمكسا كأنما خوشيز أزاني لدواي خوي زور طعن لأبو سفيان أدري أم تاقيك إنه قرصة أبو سفيان شاوكي خوي درهنا قصة بن بي خوي وتي بهشت مي شاو تشيه شاو بو تشيه أوها مو عمره بكردو لغزوي يرموكا طبعا أبو سفيان شاوي دوهمي كوربي لغزوي يرموكا قائدي جيش كبرتي ليزيدي كري أبو سفيان يزيدي كري خوي أيج أندامك لجيش كلا بردسيا وهان دري كيزور بهز بو مسلمانان لجنجي روما لجنجي الردابش داري اكا لجنجي يرموكا باش داري اكا حتى عليك مسلمان خريب وشكز بين هواري اكل يا نصر الله اقترب نصرتي اخوان نزيك برو لي مان بنجات ما بلا كافر بيدينا افرم لي تساوي دوهم شي كيرو هر دو تساوي كينم لدواي او حتى زمن امام عثمان اتر بكيري خير خريج عبادات وطاعات اخوانا سيدين داري خويب في غمري خواص الله عليه وآله وسلم لدواي أوي كمسلمان بوراسته خوش كم زي قائد كي جوري يكسر كذي ببربرسي نجران كذي والي وببربرسي نجران أمش شيء أجينا طبعا أرزم كذي لعمري كرة عصا صالح حوت مسلمان بو كذي بقائد شو كمهر خوي قائدة بروار ذكرى وآمادة أمش بهمان شواز في غمري خواص الله عليه وآله وسلم لسنا نجران داينا صفات زور جوري جوري هو زور دهاو زيركي هبو شجاعتو چونه پیشوی هبو وكوه كا عرضم کردن زور حزي لفخر و زعامتو گوريو
او صفته زور به طبعا او صفته خرابه باشي هي اگر استعمال كره لخير زور مهمه قائدي مسلمانان نبي بكم رازي به نبي بكم رازي به يك لواني كبه كم قد رازينا ابو سفيان لقال همو ام صفته جوانانا صفتك الناشرين شيهو يك لو كساني كزور رازيل بريتو لابو سفيان دائما كشي هند لقال ابو سفيان او جنق ململانيه لسفارو ابو سفيان زور دوله منو كزنو لقريش ابو قدر او دوله من كشي هميشه كشو مشاكل كي زوري هبو لرو اقتصادي او زور تندو زور دز داخراو حتى في غمر خواص الله عليه وسلم جارك خرماي بو هندي بيش مسلمان بون لدواء صلح حديبيه خرماي بو هندي لمشركين قريش نار بهديه بو هندي كشان داوي هديه كردو كهديه بدنو يكيك لواني كبلا زور زحمت بو هديه كبداته بريتي ولا ابو سفيان بلام دواتر ك بينينا ما كيف يغمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم ولا مالي أوى ظلما كد لو كسيك قرار بو خرماكي هنا بو جيرال مالي أوى أو يزور بينا رحد بو وتي ما دام وها إنجا كومالا بيستينا بو في غمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم وكو هدي أو صفة جوانانا أم صفة تيتر هن جاري كان هاتا خزمت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله تو خود زاني أبو سفيان ديناري لنا بيتو هنا جربت زي او باري لدرين بمنا لكاني مصرفك بي نازان اي قونا هبارنا فرموين مادام زيادة روي تيانك شكا هندي زور سخيب و زيادة روي زورك هند لباري خوي جاري كان دحوش تري سر بري بوميوان لباري خوي بعكس طبيعتك كان دائما جنومير طبعا طبيعتيان عكسة زور كاد اما واهستكين يا قنزوا بيركاتو يعني ادوان طبيعتيان يقبل طبيعتيان يقني متكامل يكترن بلام هند زور إشي لسم من على كاني أكر صفاته كاني جورة جوري باوش أنتي هذا صفاته بسيو كاني أنتي أنا به. الله أبا سفيان خوي بيني جرك أمي بس هاد تيار رسول الله كور أم جني من ببي إذني من أشي الأخوة ما الله كابا خير أخ من حسابنا من حسابكم بناك أشي فارق كابا خير وتي قيناك أنتم شريكاني في الأجر حدك أن لأجرك أبا جدار قيناك توجه أنا خير أكا تي أخ من بير رازينيم حر بير رازينيم بو أجر رازينيم فرمي فإن لها ما احتسبت أو خيرك أخوي تي أجا بي أجا ولك ما بخلت به أخوي أبو سفيان تو بس بخالتك أبو أمنته جناهي بخالتك أبو أمنته بلام أو إيشك أخوي جبجي أكاتو خيري أخوي دزجير طبعا علماء زور قصيان سام فرمايش تكردو أجر أفرتك هاوسري متمكن بو وهيج هاوكاريك نأكل نجزي هذا الربيع بأن دازي قدري أخوي فقط خواردني أخوي كلا برسا نمره من على كاني كلو بلكي زور ضرور كبيسيتي بو هي كدسكاري مالي مردكيكا وهمان اجري هي او بياو امي جهمان اجري هي اگر هر رازينا بافرتك اجي خوي ورغري بياو كتنها بخالتك ابو امينته وبي ام فرماشتاني بيغمبر صلى الله عليه واله وسلم طبعا هنجاري كان ابو سفيان طبعا خوي ابو سفيان سري زور غورب ولا شش زور غورب او سری معاویه کرد معاویش هیکل زور گوره و سنگی زور پان و سریشی گوره و تی بخواه هرچی سیره کم ام کوریان و ابیت گوره قریش هند و تی ای رول رو و دایی او که ابیت گوره قریش ابیت گوره همو عرب دایی زور گرنگه او کلماتانه که اله برامه منالکی سبحان الله دوائی ام معاویه بو با گوره همو عرب نه گوره همو عرب بو با گوره نیوی دنیا الله که برایش عربی کاتی که کوت معاویه و تی حصا او سره گورې کتوبه ته وای ابي همو گورې قریش بي الله هند له جوي له بو او تي او مخره سر زماني من الله كم گورې همو عربانه گورې همو قریش فسري او املات انك سخي ترين كز لنا ها ولانا پیغمبران صلى الله عليه وسلم كناوي اياني الله اجودهم با معاويه الله باو شي ابو شوازي ام اجود ترين حتى افر مجارك 10000 دينار التون نر بو دکمن عائشه بديي 10000 دينار التون بنري بو افرتك الله عائشة شهرها من بخشي لبينا يخويا خادمة كوتي إيوارا أفرتك بولا قليا وتي جاريك وتي كورا بالرجوب ونشتيك نيش توزي قوش بو خوما ترتيب كان وتي والله بيري خسمات بو خوما نمهير شو بس بيري نخسمه من بخشي تصور ك زور هولي أدالة من الله كان صفات بهيزكاني دها وزيركي وريايك همو لوانا هذي بوي أبيني مثلا يزيد قائدة أبيني معاوية قائدة دواي أمت هرها همو لبشتي معاوية وكو أبيته ودولة أموية دا أمزينك تنص الصالح حكمك أم بياوة
بچوری آخری جیانی که ولی فرمایش داده تو فرمای هر کسی خواهی گر جوانی کنی جیانی لسند دو کبریتی لچاو کنی صبری کرد آرامی کرد هیچ پاداشی که نیل بهج نبی نیل بهج جیت چاود کذبه او آبی نترسی لی او اجری کی زور گوره لپشتیه افرمی سالی سی و چواری کوچی لسروی نوت سال و عمری وفاتی کرد توفاتي كير طبعا خزمو كسهمو أولادي زور خلق بدوري وكوبونهم أقريان فرمو لا تبكوا علي مقريان بسر ما فإني لم أتنطف بخطيئة يوم أسلمت قسم بخوان لو رجيك إيمان مهنا ونزيك يقناه نكوتمو سيركا يوم يا رب وشان قناه باري قرنق أويتو باكو ساغبي أو قرنق لو دقيك إيمان هني توبأك لو جيانك نيو دس بيكا خود نيو كروا مهما كان او ابو سفيان لا العمري لا خرافه كاريا صرف لا كيتري لا تشاك كاري ولا طاعته عبداتيا وكزورك لها والله في غمري خواص الله عليه واله وسلم صرفك زور حزمك كحياتي ابو سفيان لخدمتنا باسك لو اتش لنا وها والله في غمر صلى الله عليه واله وسلم هيج ها والله النبي باندازي ابو سفيان قصيله سركرا ديها سطها الروايات خزن راوت انا مجو اسلامي لسر ابو سفيان هموش الا شيعه بو اي امبيا وباريزه غوري بشكرت اما موقف جواناني مساله تشا وكي ومساله رانا كن لحنين وزورق لمانا بهي شوازك وانا كره باز ناكره حتى لهند الروايات الشيعه على الرج حنينه ركوتب لك لو عشت انا كثير لم ندن وين راينك انو اقصبر امر بمكري وتير لو اسمانو يلك ركوت لم ندري زور روايات السير سير لسان أمبيا وجورا زور مسألة بخالتك يبرز كريتو لحياتي أمبيا وجورا إما سود ورقين إنسان كامل نية أو بيغمبران عليه الصلاة والسلام كمال ينهى أمها ولا قائدة جورا جورا يهم قريش أم زيركا أم شجع آزايا أم كسيك أو عند الزعامة إيه لخال لخال كان زور لوازة كمسألة بخالت دس النقاو بلا خوای گور هندی کړه ته قسمتی ک هند ته د سکراوت بعکس یې کړو اته کو بتو ان پیکو برجین اولاد کی داوت یو کوم معاویه ک چند سخیه یزید داوت ک چند قائد کی گور اکریم لمو سود لو ورگرین هر یک د لئمه کومل خالی لوازیه پسم خال لوازنه کاریان نسرک برو چاکیان بینه چکه اجری د زناکه او ته ابو سفیان ید الله باش اگر من حر رازی نه بم خیر ک على بخالتك بكولته وأمانته أو أجري خوي هردسك كابو إنسان مهما كان لبليك برزابك هم الله صفاتي لوازي هي صفات لوازي نابت عيبة إما للزمن كان أجر كسي هزار خيري هبه خرابي هبه مش آسا هما نعيشين بخرابك وتوانا كان نابين بينما في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان أو هم أبينيك كان تروك وأنا ولم صفاتك كان يتري أبيني إكاتك قوري نجران دوای تحقیق کاتو چنه ایمانی بهزه چاوی کی خو دره نه لپنه ای خو اما گرنگ انسان مسلمان ک سیر دائمه جوانی کانی ک سکبک او قائده چنه بهزه لان بهزه کانی چین سیر لان بهزه کانی زوتر بکریتا لان لاوازه کان خو جان داولی اکین بناوی جوانت وصفتی برزه به اسم اعظم لکم کور کان من مبور عفو من ک یا رب العالمین بزی خود بسد من ببالنا ایمان من دام زراو ک عاقبت من پر خیر ک خويا تخد اقل لظلمنا يا الهي لد اقارن ولد انا علينا بقوري ورحمته وكرمي خوت غنهاني باشكرك كردو ما نعفو منك غنهاني وبنهان كردو ما نعفو منك غنهاني نما زاني كردو ما نعفو منك غنهاني زاني ما نكرد ما نعفو منك غناه لما بيش كردو ما نعفو منك غناه لما دعاي كاين وفري توبنا كاين عفو منك يا الهي داود لي اكن برحمته بزي خوت غرفتك اني جيان من بوشار سركه تو غوري خوت ايمان من دام زراوك لبردم ام شالله وكفر وفساد ونفاق وشبهات وشهوات يا بارز راو مانك بمن بارز خود سر پرشتي كاركان مانك پنامان بدل اخراب كار يا اكرم الاكرمين پنامان بدل اخراب كار يا اكرم الاكرمين خويا داول لي اكن بناوي جوان وصفتي برز باسم عظمت بركاتي اسمان وزي بسر مان ابو بارين يا الهي صلاوي ام مجلسي ام بقينا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم يكيك نوما لخزمت يا بينا يا اكرم الاكرمين خويا داود اللي اكن رزواني خود بسر حوالانا ببارينا رحمته بزي خود بسر اولياء وعلماء وصالحين ام امتا ببارينا يا الهي امتي خزول لم امتي ايما
زورك لم أمتي أمة توشي نار حتيب لسد دينك يان يا إلهي هرهم درجات يان عليك برز يان كر وقبول يان كان يا إلهي نجاة من بدل فتني يهود نصارى وشيعة يا رب العالمين خوايا دعوة لي أكين بناوي جوانت وصفتي برزة باسم عظمة كرم ورحمة خود بسرمانا ببارينا عفو عافيتي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي دعوة لي أكين بناوي جوانت وصفتي برزة باسم عظمة ظلمان أسودك مالمان أسودك ظلمان آرامك مالمان آرامك ولاة اجتماع من آرامك يا إلهي دعوة لي أكين لشر وشر أشب دور من بجرى يا أكرم الأكرمين خوايا أم أمتي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم لهمك تزيات الأمر لنا رحت يا بهنا ما نور يا رب العالمين بما نخلو سرقا شكان يخومن يا رب العالمين خوايا داوال لي أكين قورة ما نبكي يا أكرم الأكرمين خوايا جان سياسة جيهان بخلو دستي إيما يا رب العالمين خوايا داوال لي أكين بقوري خوت برحمتي خوت نصرت بأم أمة تبدأ ظلما يكخى بزي خوت بسرمنا ببارينا يا إلهي داول لي أكن بناوي جوانت وصفتي برزة باسمي عظمت بكرمي خوت بقوري خوت لبهشته من كوكروا بحضورها والله من بقينا يا إلهي داول لي أكن قبول منك خوائي قبول منك خوائي قبول منك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا اللهم انت ربي لا هر کس يك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمري د چيت بهشت و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمري د چيت بهشت و ذكر كش بريتي لا

0: كنت
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود رواتي كردوا
0: حسبي الله لا
1: لا فرمديك داك أبو داود رواتي دكات بغنبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم إهواران حوجان دي فرمو
0: حسبي

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود الترمذي روايتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار.

0: محمد ام فرموديا پيشوا طبراني رواتي كردوا
1: استغفر الله واتوب اليه
0: لفرموديا كيجدا پيغمبر

0: ام فرموده يا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك بيانيان صد جارو ايواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: كسل روجي دوائي دا بكر دوي لم باشتر ونايت مگر كسيك وك امي وتر

حمدي أنفر مدايا بيشوا مسلم رواياتي كردوا

ذكري دواي بانك دواي ولام دانوي بانك بيش صلاوات بدل سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق به حمد الشاكرين، حمد أواها منيب تائبين، حمدا أسأل الله لي ولكم بها ملء الميزان وأن نكون من عباد الله الشاكرين. الصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خواب خاطرنا وجوانا كاني لقناه من خوش به ولا أهلي صالحين ومصلحين داما بنا ومجلس كمان اويك قصاك وانيك جوغري بكاته كار وشفاعة كار باراني رحمة من بباريني وظلمان آودانك وإيمان من سلامتك هرچيش علين خواهي جان وجوغرين بكيت مخزن وقاسي باوك دايك من يا الله ضليان خوشكي بنوكانيان لخوانا سيودين داريتي وهروا بكيت الشفاعت كاري بمان من ضالكان ماني لسر أم دين جوانا هداية بديتو برقرار كي باسي أو آياتانيا وباسي أو موضوعانيا كخواي قورة داوامان ليكا بيري ليبكينو واتا عبادتي دوام كبيلين التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. حديثكم خنا من زور سرنج مراكي شاوارا الله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کاتی آوی خواهد لهر سی قومکه بسم الله یکرد لهر سی قومکش الحمدلله یکرد ایمه زورجار لوا چه کمکش من لبیر بچه و نمشغولین یعنی سبحان الله سب پیغمبری خواه قوم یک خواه بلو بله بسم الله لیکمکه علی الحمدلله لدو مکام علی بسم الله دعای لدو مکام علی الحمدلله دعای لسی مکام علی بسم الله انجال لسی مکام علی الحمدلله. ولا حديثك فرميه ما وزور قدرك عجيب يا إخوان. لحديثك فرميه الحمد لله الذي أسقانيه عذبا فراتا ولم يسقينيه ملحا أجاجا بذنوبنا. سبحان الله سير كتشي الله في غمر إخوان. الله إخوان من صفاسي توكم أم أوزور تامي خوشة عذب فرات من دقتك أكم لجياني خوما لو تشوابي لو تشوانبي بس باسكم زور جار غلاسي آوا خوما لهم اللهم آوا شن تاني خوشة وهر أو نفسي آوا هل نفسي مالا هل نفسي غلاسة بس أم غلاسة تامي زور عجيبي غلاسة كاني ترم تامينية من اللهم قناعت كان أو تامي آوا ربتي بعلاقيته يا بخواي قوري متاع شنيع علاقته لقى الخوا أو نتفيدا ام آوا بوی خوای گورا فرمی سیری کن تماشای کن. علما الین آو سرچاوی حیات ل آو دسی پیکر دوا یعنی یکم جار خوا جیانی قرار ده ل ناو آو دسی پیکر بوی فرمی و جعلنا من الماء كل شيء حي الی دواتر ل ناو آو خوا توزیعی کرده سر خلقی خوا هموی علماء الین ام آوه و ایمه استباسی کن و اکردمانه تا بیر کردنو لجیان مانه بیری لیب کنو چکم آو زور مهمه لای خواه زور قدر عجیبه توانیم بلین مخلوقی یکمه یا دومه زور عجیبه آو لای خواه گوری متعال ما مسایک علی انسان و فیزی خوی زل کرده و لخواه دور بوه خوی لچی پیکاتوه علی همو انسان لدو شر با آو پیکاتوه بابزان انسان کوی کار و کپسی که بیاد دو شربه آوا، ام دو شربه آوا این لبسی نه، تر توش جفافتی همون جهاز کانی آوسته، سا آوا مدا کلی آوسته، آوا میدا دل آوسته، میدا سنگ آوسته، میدا یان آوسته، هر زور عجیبه، ام آوا جسم انسان هموی انسان اجی فیزت بوز ل خود تو ل شر دو شربه آوا پکاتوی، ل مادی کبریت پکاتوی کبریتی لش انسان هموی کوب کی تو سری یک تلش خاتنک.
1: بی سرانی خوشویست. استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولیرو دورو بری.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

0: اما دوای شایت مانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: حمد بوی خدای بن یه مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنرتی داو بو ما ببتا امامو پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اجدست درکوت و امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کو شهده یل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر ایخستین و بما او اب هیز ایخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اویت ریکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرن نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهندنا گازیات دا روژا کبتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاری وی ات رکات دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاویت وی امتا وی روهم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنا مالو هفالو دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهین درجه کا وصا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بو ما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتک دگل داوید هاجوت محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت و روژه دست ما جیوی نئت کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سر فرازد بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مزن
2: با شارزا بون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
3: خاطناکا امیسانه و فیزی خوزی یعنی همو کبری تکی گانی من کوی کرو استا یک تلش خاطناکا واش اگری پیکتو همو فسفورکی انسان همو فسفورکی انسان بقد سری ماده کی فسفوری نکه همو جسمی انسانی سه آسنکی جسمی من حموی کوب کرو سری یک بسمار نیه یک میخ بسمار نیه سری چنه که اوانا نی آسن نیه لگیانتا تو دو شر با آوی سری تلش خاته اکی لد کبریتا و سری آسنی اکی لد مسماره که تو چی خوب بواد کرده تا خود تو بوی خواهی گوره جل جلاله و فرمه ایحسب الانسان ای یترک سودا الم یکو نوطو فتا من منی یمنا ثم كان علقه فخلق فسوى ام اوا براكاني من يما يسكشت ما تصير عاصمانه كاين شاوري بارانه كاين لا قرانه دقتي كي شاو خايو ربو سيركني ايما بو اياته كان الا بزن باران شلون درستوي باران ابي 500000 بخار لاو بفرط عاصمان 500000 كيلومتر مكعب ليك فرا ابي بروت عاصمان لوش كاي عرض ابي 100000 مكعب او بفريلا وشكاي يعني هناسي من هناسيتو هناسيدو لما سكان اجل كان بخاري ام عرزهم وبيجقل او جوجا كان وانا بحار ومحيطات باسناكين امانه كارون عاصمان ام بخاره خوا بايك انيري امانه وات عاصمان اما ويتهور بس باراني تيانيه خوي جورا فرمي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ام اول عاصمان چاوریکا اما پیلن اوی کی تنک بخاری کی تنک لعاصمان چاوریکا ام با یوا امی بردو جای لگل او ریاح وبایک دیکا تبارا لخوال القران ما فرمی دعای ابی بای بی للا ين خوا و امر پیکری وردخول تیای وردخول خول بل وردخول لعاصمان کان دینی ولقال ورد مواد ديك ديني علي نيرتي بياوة أدا لم أول لم هورا أي فنميني ويتبارانك ويتعرس يرسل الرياح بشرة لوالي اللواقح والرياح أرسل الرياح اللواقحة يعني أبي باران شون بياو جن من دال درستك أبوها مقتريكي باران أبي بآوكي تنكها بآوكي توخها ببدالي بفنمي من البوارة تخوارو أم أواد تخوارو أم أواي ميدوين إن شاوريك إن هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد أم هم دانا داني باران هرواتيت ولا هم يسيرتر باران هيت صالة لقال صالة كيتر زيادة كم ناكا هيت صالة باران لقال صالة كيتر نزيادة كان نقصانك أي شي بيك إخوائي جان أم صال بو كفري كمروا بو فلان شوين زور الروا صالة كيتر بو كفري زورتي بفلان شون كما بي أينا نفسي الرقم نفسي قطري آوى نفسي برنامج يق قطري إمصال باران نقصان ناكا لغا صالي كترة لعلامات قيامت جاية علامات قيامت بيش أو إخوة دنيا كاولكا بيش أو إخوة دجال دركا سي صالي عجيب بسرم دنيا ديني سي كوتي آسمان و سي كوتي عرز أغري لخير و خير و بيريم دنيا دو امسال دو کتی تری اگری سه امسال هر سه کی اگری دوی و دجال داره چه ننان هی نه آو هی نه دغلی نه دان هی همو ایلای دجاله ایمانی پی بین ایدا پیت ایمانی پی مینت خاطه نو آگرکی دلم گرک خوی بگری و تیانی یا رسول الله ای مسلمانان چی بکال روژه فرموی اللین سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله فذاک غذاؤهم و طعامهم و شرابهم یعنی بتسبیحات تیرتکا خوی گوره دعايته لقرآن علماء بيسن لسريك خواه فرمي والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها آياتي كترشلي والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها آية أصلي أم آوي عرز لبانوهات يا لعرز وتقي آياتي كلي لبانو يهينين آياتي كشي لعرز ودريكين أري أم آوي أم دنيا وإما استباسيكين لعرض سری حال دای کم جار یا لعاسمان و کوت خوارو. بجوری آیت کان که ای خوانن هندی قصی علماء های زور مهم انسان بیزانه. طبعا علماء لن لسی طبقه کی عرض آو خوا کوی کرده تو. یعنی یک طبقه هیچ دو هیچ سیمی ام عرض همو آوا. سی قاد آوی ام دنیا آو لجر عرضه. یعنی سام کره ارضی خمانه بانکی سه کتی آو کتی کی اشکایه لخوار لسیم طبقه سه قاتی ام عرض آو لجره الله خوای جور جل جلال و کاتی ام عرضی لعاصمان کردو حال میله درچی حالم فعلا القنبله النوویه قنبلة الوجود يعني تصورك أخوة بيكتقي نوي عجيب عصماني برد عصمان وعرزي هنا أخواره يما نازعين أول شوان بوا بس أبيت شنه قرم بو بي أبيت شي كردو بي الله أخواي قورا أمري فرمو طبعا ما نظرياته قرآنش تأييدك أهندكي الله نظرياتك شوان أخواي قورا لعصمان وأمري كرد بمليونها كولك أو لعصمان وعبرية شوان وعرزو بمليارها أو هات الرؤية جير طبقي سيمو يعني ايداء العرز ارويناو ايداء العرز ارويناو تاسيقاتي اوي ام دنيا شوناو سيم طبقه سبحان الله اخوة فرمي وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض اسكناه ولا ايما خستمان او شونا لو بن عرز دابن شيء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون أو يستمعن بها وكل جيرو مشككين بعقلك إش لا يخو ما ندر شو أجي أو تشي ما طورك اليدني تيري نبانو ما طور أو اليد أو تيري تبان سيم بعقلك سيخوا باسي تشيكا أم باسي تشيكا بو يخواي قورا فرمي ضرب لنا مثلا ونسي خلقه اوي تو ان پياوله كو دات دامان ناوه لپشت دامان ناوه ده داريك دي وماتور داريك زيره جيتو بو لپشت آوه كي خوتي پياوه تي وماتور درناكي اي اوي آفرت من كرته كو اوي آفرت من كرته سنجيو حاليره كي او خواهي وا ام آوه اني ريبو اورا او آوهش لپشتي واوه تيره اي كاب قيكا تويلي دركا وايست كفر بخواي قوري متعالك وايست الظلمة كي لمسر عرزة ام خوايا چن وحلمة چن وصبرة چن بقوة رب العالمين بوي خواه فرمي ما او اوما خست السي طبقي عرز اما نظريت علماء لقل اياتك اقن جي ان قنا مخالفاتي زوري تيا انتر فاسكناه في الارض ايما لو جير طبق داماننا ونك ايوا بوي ألان أوجير طبقة عرزة لقل عرزة صرخوا همو صرخوا دنيك آو داتا بان آو داتا أم بح بحار ومحيطات ببي أو يتيك جي لم بحار ومحيطات أش أبي صرخوا تشكم أقر آو بمني بمي أقني فأم جولان نوي تياك أخواي قوري متعال أي كاب أخوارو أي باتا بانو أي هينيتو ولا جيرشو أي دابي أما معنى أو آيتي أخرج من الأرض ماءها ومرعاها وأنزل من السماء أنزل بو تدوير بو صرخواردني أولم دنيا بو نقني بس أخرج بو أويا بيتبان كم نكا تام إنسان بأو نبي خوي ناوي بأو بي جهازكاني ناوي بأو بي عرزكيشي ناوي بأو بي بو أم آوى خلق الله منه كل شيء وسبحان الله خوي قورة جل جلاله لقرآن كاتي باسي آوكا دقتي إنسان راكيشي جارجار باسي كالي قشيرين جارجار باس اكالا شاخه كانت تقنين اوي لدرك جارجار باس اكالا اوي كي طال جارجار باس اكالا اوي كي زور خوش جارجار باس اكالا اوي كي زور شور ام انسان نازاني سيري كام نيبكا اينما تولي وجهك فثم آيات من آيات الله بو اخوا فرمي سيري اوكا تام كنو اوالا دست سيري كبزانا چن جوانا چن عجيبا كي أطواني جيغا لخوا لجير أو عرزا لبان أم عرزا لجسمي خود أم آوا دروسك سبحان الله كاتي إنسان آياتي عظمتي خواي قورا خواني بوي درك يخواي هر هيچ نية أم آوا جهجار خوا أمري بيك على دنيا كاولك كاوليك بوي التعريفي آو لا علماء لن اجتماع النقيضين آو معناه چيه الله دوشتي دجبيكم كو كردمانو كردمانا او اجتماع النقيضين بلوي بيتا او شربي كردمانا او شري نهلا لقيامت ليك جايك انو يتشر او امي بلوي او بي اوكسجين وهيدروجين شركا لقاليك بيك هاركو دنيا اسوتيني كاولة بي بيك قيك ابيتا او اقريب يكو جينتو لقيامت شهر دوكي جايك اتو خواب او دنيا كاول بي تصور كان أم جندية شي جندية كا بوي ألين يا كم جندي خوابو كأمري فيكرا أم عرزة لكافر كان فاكاتو يا كم جندي خوا أمري فيكرا عرزة كفاكا لكافر كان أوبو أوش قوم نوح عليه السلام قوم نوح بآو خوا أم عرزي فاكو كرليا ويالي خواي قورا جل جلاله كاتب باسك علي دعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وبرتان بي لمالي نوح عليه السلام مالا كانت تنور هبو تنوري نان كردن هذا التفسير يعني شون كيف راكم خوايا من برونسار سفينك أموتي أقل التنورك أي مالتان أو درتشو بالقيهات جيك إلا أي تنورك أن مال خلق نا بس تنورك أي مالتو أي مال خلق يك تنور أوان قشتي نانا كان بخويا بس تنورك أي تو أوي ليت بالقي كرد زو برونسار سفينك أبا أو إنزارة يتر ففار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق تنور أوان قشتي نانا كان بخويان بس تنوركيتو آوي ليت بلقي كرد زوبرو سوار سفينة قبا أو إنزارة يترففار التنورو

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلمانان بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داول الله كم جل جلاله لقناحي منو يوخوش بيد ستر من كان الدنيا ولقيامت وللشفاعة بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هش لا يكمن محروم نكاد، اللهم آمين. خوشويستان بردوامين لقصي موسى عليه الصلاة والسلام. أمرو بحول قوتي خواي قورا أشينا سر باسيك أشينا سر روداويكي زور عظيم كارساتيكي زور قورا كارو أدادنا وبني إسرائيلا يكيك دكو جريت بنا حق بظلم بإجرام نازن قتيلك كي نازن بكوجك كي بلام دين بو درغاي موسى عليه الصلاه والسلام داوي اويلي دكن كوا ام قاتليان بوكشفكاد اوش لا الله جل جلاله داوابكاد بووي كوا يما هلسين بووي كوا شرع داوام لي دكات كبيدوتيت قصي او مانغايا قصي او بقريك الله جل جلاله داوال بني اسرائيل كات كواسري برن بلام امان لبر اوي كوا امان دبر سيارينا حق دكن قرسي اكن لسر خويان خواي قورش جل جلاله قرسي اكن لسريان وكو عقوبين خواي قور بحسي ام قصي هو كات لسورتي بقريا السورتكش بنا اوتا بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون تاكو تاي آية كان كي شاء الله تعالى دقين بي بويا فرميت أم قصوا هذا سبيه دكاد للبر بيان يكاكاتك بني إسرائيل هل دستن لخو بني إسرائيل لو زمانا لصالي أو صالي عقوبة كواشل صالك لنا وصح سحراي سيناتان هر كري يكيك لكركاني يعقوب عليه الصلاة والسلام كوابي دوتيد صبط يعني أصبات قركي خويها بوا مسلماناني فريست يعني أم دوانزا كرة دوانزا أصباطي بني إسرائيل كي يوسف برايان بوا صلاة والسلام يخوي دستر بيت هر هموي قركي خوي هبوا يعني اوي زريت يشك لم كراني يعقوب بوا تيريك بولا تيريكاني بني إسرائيل شوينيو خيمي خوي جياب ولا ويتريان بلام هر هموي يعني بني إسرائيل بوي لبيني أنا لبيني أمقو مكوا جياد أبونوا جاد لبيني أنا أبوا جاد لبيني أنا أبوا هر كسي قركي خوي جيابوا لا بر بيانك كهل دسن سيركن لبيني ام جادانا ام جاداني كوا لبيني بني اسرائيل تا شونه كانيان شونه وار كانيان خان كانيان قتيلك انسانك فرد دريتو كجراوا لنا وراسي جعد كشف ريئدا بوي كواب بيته فتنه بو بني اسرائيل يان ببيته وي كواب اساني قتيلك نودوزي دو بويا هر همو أصباتا كان هر همو واني كوابني إسرائيل لو يكود ابنوا أميان تاوانكا كتفالي أو وأبيان تاوانكا كتفالي أم ألاياكا مخاصمة درس دبي بيناناو دمقالي درس دبي لبيناناو لو أثنائي كوا أمان مناقشة ومخاصمة أكن برازاي أم قتيلة أم كجراوة قنجيك دبيت براكر دنديت وجاء ابن أخيه بعاصفة من الويلات والصراخ والصراخ أم جنجل ولا وديت بباو كرو
ببرا رو بمام رو بهاوار كردن بويا اوانش ريان كردت يايكيان باشا توبوا دكي توبوا مهاوار اكي اما يما لبياني وقصا اكين اما بكوشا كما ندوزيتوا بلام اما بام هوارش نكين وبام اجاوا ناو خو ما نا پلپینا دین گورینا کین مادام پیغمبری خو مان تیایا کموسای علی صلوات و سلام و داوین لبرز داک شکرت و تین تو خود هاوار دکی برو لای نبی موسی علی صلوات و سلام امش لقلطا تاین بو اوی کوا باب زانین حل یک شیک بو ام قضی ابن زیتوا کاتی دین لای موسی علی صلوات و سلام و بحثی بو او دکن کوا پیاویک لیو کجرا و او گنجد دلید هی نبی الله و مانی منا هاوار دكا وبجريانوا موساش قوم كان جودا كاتوا رؤى كات بني إسرائيل أمهم وتيريك والي الرّا وصاون فرمي مناشدة دكم بخوا واتسنت عند دم بخوا رجلا عنده علم من أمر القتيل إلا أعلمنا به دواتا ليكم سنت عند دم بالله هركس يك خبريك لم قتيلها يا أزانية كد كده سيتيايا بوكشتني أم قتيليان يعني بوكش كده ناسيت إلا خبر ما بيبدأ أفرمي جوابي كنت وزيوا هيك كسيك اللي جاي خوي قصي نكر وهرهم ويان حيران مبسطان وأنجى الرويان كده موسى عليه الصلاة والسلام وتيان باشا توبودا والأخواناكي اسأل ربك من هذه القضية اسأل ربك يعني هر أول لفظ سبحان الله كان اللفظ كي أجلكم الله بأدبية برامبر مسابة كاري ديرن لو قضيه بيشو بكاريان هاورد واتد داوالة پروردگارد بكا وكأنما پروردگار بس پروردگاري موسى عليه الصلاة والسلام اسأل ربك لخواكت داوابك موسى بابزانين أو بيد دليتو أو قاتلكتش بتأكيد بيد دليت بويا موسى عليه صلاة وسلام مناجاتي لقل الله دكاو لقل الله قساكات خوي قورة جل جلاله أمركات موسى أفرمي يا موسى أقر أوان صادقا لوي كوا قاتلك بدوصنوا بكوشك بدوصنوا أمريان بيبكا أجلكم الله ما نايك سربرا ما نايك بينا سريبرا بارشيك لو ما نايا بدن لبدني كجراوكا كجرا وكزن دودة بيتوا خوي بيتان دليت قاتل خي من كي هر سنة واونا وبن إسرائيل أقليشك بو كجرا ونيان زاني قاتل كي أوها خواي قورة أمري بيان دكر مانغا يسر برن يعني بوهم حادثة خواي قورة أمريان بيان دكات أو مانغا يسر برن أفرمين مانغا يك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة خوا أمرتان بيان دكات يك مانغا يسر برن سبحان الله خوي قورة جل جلاله برحمي خوي بكرمي خوي ايوات قاتلك كشفكات بآسانيش ببيت تكلفة أفرمي بقرة وتنكي ريع يعني بقرة هرمان كان بها وردايا زرد بوايا سور بوايا رش بوايا سفي بوايا نخوش بوايا ساق بوايا دبو مشكلانية هرمان غايك لبيا بيرني سري برن فارشيك لغوشي ماناكا بدن لقتيلك أخوي قساكت بلام أما بني إسرائيل أما بني إسرائيل كوا عنيد قومك عنيد قومك خبيث قومك خلقتي أنوايا كوا عزاري بيغمر بدن عليه الصلاة والسلام بونا وسطن وكو بن كثير أفرميت فلما شقوا شق عليهم يعني ولما شدوا شد عليهم شون قضي كيان بو خيان قورة كرت خواي قورة اوا قوري كده سريانا قضي كيان شون قرس كرت خواي قورة جل جلاله قرسي كده سريانا اجنا افرمي ما نايك بيرن سري برنكو تايب قضي كده بلام امان سرسخ الدبن روكنا موسى عليه الصلاة والسلام بموسى دلين دواي اوي كوا فرمي ما غايه سربرن هر ما غايك بيهن سربرن كوتايب قزي قديت قالوا روكنا موسى قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال تمن بيدخي موسى فانا اقرم اخويا يورا بيغمر اخوا قالتا اكات
كليمي خوا قال تاكاد بيغمريك أمل مقامي برز بيد لقل الله قصبكاد جل جلاله ببي واسطة جهل هزو استهزاء بو تاشي إيمان داران حرام فكيف بيغمريك بكليمي خواش بيد قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهل فنا أقرم بخواي قورا أقر من لو كسان ربم كوا فنا أقرم بخواي قورا جاهل بم يان سخري بكم كوا صفتي جاهلة كان باش رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام بو أوي كوا سبحان الله خواي قورا جل جلاله ديويت هم امتقامي عن لبسانيت هم الرحم بكا لا ماليش يتر كيسا دا قين بي بتقديري خوي خواي قورا جل في علا أمر رؤداد بوي كوا الرحم بكا بوشو لم لا شوى انتقام هم لقاتلك بسانيت وهم انتقام لبن إسرائيل بسانيت دبر أوي كوا دائما لأوامري الله جل جلاله تنفيذي أنك دور قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي هاي موسى دعوالة بروردقارت بك بابزانين أما ناي كوا دعوائي دكا صفتي شون يا أخويا كم جاء فرمي بقرة هر بقرة يقيت أي بوي سبراي فينا كان بو تسليمينا بن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون استخوائي قورش جل جلاله لسر أوي كوا أوان فرمانك التنفيذ ناكن قرسيا كالا سريان بمراحل قرسيا كالا سريان يا كم جاء فرمي ما غايك فرمي أنه ما غا شونا فرمي باشا يا موسى بيان بلي أو ما غايا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فرمي ما غايك نزور لتمنى قورية ولا زور لتمنى قشكانية واتا وسطة هم بشوكنية وهم زور قورنية عوان بين ذلك واتا وسطة مانغايك وسط يعني شي يعني استعو مانغايك واخواي قورة داواي دكات كيو خطان قرطان كرت أبي وسط بيت بيشتر وسط شي ناقرق بخواي قورة فافعلوا ما تؤمرون مسافر مي أويكوا أمرتان بيدكاك الله يو من بوتان دليم أم أمرتان فيذكن لبر أوي موساق وما كي خوي دناسيت وأظانيت بابي سؤال كرايوا بابي قيلوا قال كرايوا قوميكي خبيثة بني إسرائيل وأظنائرين صنعوا طاعينا بيت رويان كده موسى عليه الصلاة والسلام جاري كتر قالوا يعني قرسي كان جاري كتر سبحان الله استخواه فرميه ما نغايك بيرن وسط بيت نيوتو الرنجين نيوتو نخوش بيت نيوتو آوا وسط بيت بازور قورنا بيت وزور قشكشنا بيت أمان عنادي دي أنجريت خبيثانا روكنا مساجاري كتر قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها يا سبحان الله سيري أم بأدبية كوابر أمبر مسادكري عليه الصلاة والسلام لهمو ولامشي أوانا ولام لالله جل جلاله وردقريت أفرمي خواي قوروا أفرميت أوان درين موسى أي باشا مانغا كرنجي شونا قالوا داوالة پر وردقارت بكا بار رنجا كي مان بي بليت ديار أمش با الله دريت الله جل جلاله وفرمي هي موسى بيان بلي إنه بقرة إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أو ما نعيك وإستاك أخوائي قورة ديبيت ما نعيك يكمل التمنى وسطة كيوانة تنكرت إستاك الرنها تسري رنجي زردة زردي كي أمندتو خجوانا هركس يك سيري يبكات ضليش يجاي هركس تماشايكات لجوانية وايليك أمن الجمال في جواني هي تماشايكي تسر الناظرين بمش أمركي موسى تنفيذنا كان سبحان الله جاري كتر أم قوم خبيثة
روكنا موسى عليه الصلاة والسلام أما ديار الدواي هموسى فريوان دقرين دقرين دقرين دقرين نايدوز نوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون هاي موسى هاي موسى داوالة پروردگارت بكا زياتر معلومات ما بداتي لسر أو مانقايا أو مانقايا إما قرائن بوين شبهيك ما بو درج بوه زور مانقا هيا عمري وسطة وزور مانقا هيا زردة إما ليه ما انتيك شوا با زياتر تفسيري أو مانقايا ما بداتي إن شاء الله إن شاء الله تعالى يا مديكين كي ابن كثيرة فرميت أقرنيان وتايا إن شاء الله أقرنيان وتايا إن شاء الله لو قضي الرزقار يان نعبو خواي قبر حالي ناكر بويان خواي قبر حالي ناكر بويان حتى روجي قيامت أبوايا ببوايا حسرتك قارك خفتك لسنجانا ونشي نظاني قاتلك كي بلام خواهي قوري جل جلاله ليراكا با قوم كدليت لري موسى عليه الصلاة والسلام فرمي خواهي قوري فرمي إنه يقول إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض بزان مسلمانان چون قرسيان كرد الله جل جلاله چون قرسي كده سريان يا كم جابرس ما نغايك بو وتيان او ما نغايك چون هاي موسى فرميو ما نغايك وسطة نتمن قوريه نقشكيه وتيان باشا موسى رنقكي چون فرمي زردية زردكي زور جوانا هش رنقك يتري تيكال نبو فرمي ليه ما انتيك چوا ما نغاي زوري وما ندوزيته داولة الله بك داولة خوات بك لپروردگار بك بازياتك شريكا بو من استمع آخر معلومات أخوات قولة جل جلاله وإذات بيانا سر أو بقرية أو بقريش بم وصفاتي كواء الله داوي دكات لناوها مو بني إسرائيل لناوها مو بس بني إسرائيل قران ليك مالاد وزرايوا كيس دين استري أو مالا شيء بو أخواوي سيوابو أم مالا لياك الرحم ليبكات لبرشي أوش رحمتي أخوايا جل جلاله وكو الدليان قدر عشي خوي دكات قال إنه يقول يوبغرن بني إسرائيل خواي قرا فرمير أو مانقايا لا ذلول تثير الأرض واتا مانقايك زوي ناكيليت صمع طاعيها بيت أها خو ماندلين أو مانقايا جاريوايا لدس درشوا أم مانقايش هروا آسان نيا هروا آسان نيا زوي بيبكيلي خوي تسليم ناكت ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث وأودانين وأودانان شي فينا كراوة شنك أخوي تسليم ناكت مسلمة لا شية فيها مانقايك ساغو سليم مسلمة ساغو سليم لا شية فيها وتلا عيب فيها سبحان الله سبحان الله أقر يا كم جام مانقايك يعني بها ودانين وخش جواه يا أبو بلام كقرس ينكرت قرس كرا لاني الله وجل جلاله لا شية فيها مسلمة لا شية فيها قالوا رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام قالوا الآن جئت بالحق الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وتلا شية فيها وتهج علامتك تريتيانية إلا رنجي زرد نبيت رنجي كي زردي جواني باك كوا إنسان كسيري بكات سرسلان دمينيت بويا فرميت كقران كقران لماليكي بني إسرائيل دوزيانا ودلين للاي بيريجن يقبوا كيتيمي بوا بويا كوا أخواي قبر دولة مريان كات يشيك لأقوالا كاني ترأوية دلين لاي ماليك دوزرايا ودايكي كوكور يقبون دايكيك لقل كوريكا أم كورا ياندلين باوكي بوا يان دايكي والله أعلم يان باوكي بهر حال كوريكا زور كوريكي باك وأخلاق دارو برحم بوا برامبر دايكي
بار بو بدايكي بو دايكي دليل همو جاري بيو تو كرم جن بره بو خود پیشوی کامل من برم که دایکی تمانی ناو سالا بو پیرشم یک بو تمانی نماوا او گنجعی فرمو دایا والله حتا مایت لدنیا حتا مایت لدنیا نفسی من جن نایرید لبر اوی بمنالی منت بخیوت کرد لبر اوی بمنالی عزیتت بمن خوارد لم لحظات کوامن باوکم نیا درین کریا کاری دکردو بپاکی و بچاکی دایکی خوی بخاون دکرد فرموی والله جنائرم حتى تولى الدنيا بيت حتى دايكي دلين جاروابو تيدي كركم أو ما نعيما هيا أو ما نعيك وسبحان الله أخوائي قبرا بأمر الله جل وعلا أو صفاتك والدعوة يكاد لو ما نعي أو ما لابت دلي أو ما نعي چن جاب كركي وتو كرم بيفروشا بيدا ماريج نكد قردرد عذابية جن بيرا فرمينا خير والله حتى كل الدنيا يا مايتا خزمة كاريتكم من هناك بويا فرميت لمالي او بيرجنا او ما غاي اندوزي وا حتى دلين داوا كاري كشي او بو تتي ما دام حالك اواي او هاتنو اما بامر الله داوا كراوا والله اما غايت النادمي حتىكو بربيستكي على طول ندني حتىكو بربيستكي على طول ندني كل بني اسرائيل هرو ما غايتي ما غايت الزور اجلكم الله بلام او يك وصفاتك اخوان قرسيان كردو استل لايك دوزيان توا بويا سبحان الله دلي بني اسرائيل وكو خواي قورا جان كاتا سينيانوا عقوبكيان زياد بيت ببيت عقوبيكي مالي بقود اللي هرهمو يان هرهمو تيركاني بني اسرائيل قالتو نكان يان كو كرد بر بيستي او مانايا داين بصاحبي او مانايا وانجا مان غيل ينسن يا سبحان الله كواتا سري أما غايش أو أبو خواي قرب يستواب وكوار رحم قالوا ما لش دولة منيان كات أو كرة ما دام سمعوا طاعيبو دايكي بوا لقل دايكي أباش بوا خواي قرب أخا بخيري لك دو بوا يفرميد ما غاين هاول وسريان بري وخوينكي يان توزيق لخويني لقوشتي أو ما غاين إسخاني أو ما غاين دالة جسدي بكجراوكا أو بياوي كوا كجراو لبردم أمه بني إسرائيل سيري أم معجزة كان مسلماناني بريس كموساش راوس طاوة عليه الصلاة والسلام خواي قورا أوي بودكات أفرمي لبردم أمه هو لمردوكيان دا مردوكا هل صاوة باوة سبحان الله مردوكا هل صاوة باوة كخواي قورا فرمي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أفرمي مردوك أهل صاوبا خن بدماركان يهات أخواروا خن بدماركان يهات أخواروا خواي قورة جل جلاله بويك واشوني چاقو كانشي بيوتا روحي دايوا زندوي كردوا هل صاوبا خلصا وبا موسى عليه الصلاة والسلام روي كرتياي فرمي فلان يكوري فلان كيتو يكوش بغوي كوا مردوه ويساس النوبوه توا هر أول حظاته فرمي كيتو يكوش مردوك كجراوك فرمي قتلني ابن أخي هذا الذي يصرخ ويتظلم فرمي يا موسى ام برازای خوم کوا را وستا و ام گنجا کمن چا کمن لگل یا کرد بلام او تماحی پارخی منی کرد امی کوا باو کروم و دکاو هاوار دکاو اجیریت فرمی امم منی کش بوی کوا خوا انتقام نمش بسانیت افرمی هر او نیوتو مردوکا گرای و جی خوی وفاتی گجاری کتر قاتلکیان گرد دیاره هد گمانی تیانی بشریعتی او زمانی موساش قاتل لبروی کوا قاتل میرات ور ناگریت افرمی کشتیان واتب بم حادثي اما غايه مسلماناني بريس خويا قول رحمي لما لكرت رحمي لم جكرت لبروي كوا بار بدايكي ولولا قاتلك شي بويا نكشف كرت ولولا وانتقامي لوهم خلقي بني اسرائيل سن كوايا كم جار الله جل في علا فرميت ان تذبحوا بقره او ان قرسيان كرت يا نخير اما غايه بزاني شونه شونيه كقرسيان كرت حتى خويا قول رواي لي ان كوا
پرپیستی او مانگای آلتونیان بای کهو کرد. آلتونیان بای کهو کرده و لطیرکانی بنی اسرائیل و دراو امالا بای کهو او گنجال دوای وفاتی دایی که بپاکی و بچاکی و بعزت و بخوی بجید. بای مسلمانانی بریس و قاتلکش خوای گوره انتقابی لیستن و بای کهو کشتیان ترمیریاتا کشی بونما بمشیوازا ام قصه یا لبنی اسرائیل رو اداد كواتا معجزيك برويدات معجزي اوكا كوا ايوان شكرت معجزي اوي كوا لصحرايا منو سلواي بويان دركت معجزي اوي كوا بردك اتقاول ناو او صحرايا دوان زجو قاع وهات اخوارا وهرموي معجزات لسر دستي موسى عليه الصلاه والسلام بو اوي كوا بني اسرائيل اجرام نكا ايماني زياد كات اخلاقي جوان كات بلام هر صفتي خراب و إجرام و خباستان لدركة و تحتى لقل موساش و دعي موساش بويا الله جل جلاله لدعي أم قصيا فرميت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم ديارة بيش قست قلوبكم خواهي قراء فرميت كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون بمشي وازكا إبنا مردوك واكجراوة يسا زندودة كما بوشان ساتيك أفرمي هر آوال الرجي قيامة زندودان دا كما وأتان وصيانم لصاحي محشرابو حسابو كتاب لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك لدواي أمهم معجزاتا لدواي أمهم كارساتا لدواي أمهم آياتا لسدسي موسى عليه الصلاة والسلام يود لكان تان الرغبو ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة لبرد دلكان يان رغتر بو أخواني قولي وصفيكات وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون برد هي لترسي خواء كبيت برد هي لترسي خواء تقي آي ليديت آو هيني وايتا يشق أبا لترسي خوايا خواي قولا فرميت دلي إيه وا لو بردانيك وا أكبيت يان شق أبا يان آي ليديت رقترو تنترع بلام خواهي قبر آقادارا ويكوا ايوا ديكن آقادارا بوا بو تصرفاتي كوا ايوا ديكن برامبر ام كلمة خوي كموسى عليه الصلاة والسلام انجا مسلماناني بريز الله جل جلاله يك آياتي زور عظيم لدواي امهم حادثي بني اسرائيل كوا بو بيغمري خواه نقلق على قرآن لدواي قصي ام بقرية روكات بيغمركي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام بو امتكشي ام آية تمام بيدلت وكوابد الله جل جلاله وبيغمر اخوا فرمي عليه الصلاه والسلام وبامتك شي افرمي دواي بيغمر افرمي اغاداري يهود بن اغاداري مؤامرات يهود بن يهود مسلمان نابد بويا الله جل جلاله افرمي افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يا محمد هي إيمان داران هي صحابة كان إيو تماحتان لويا تكاوا يهود إيمان بريد لدواي ويكوا أهم قصيتا ونقلكم لزماني مسار ويداوا باو با بيري أجدادي أماني كوا لزماني إيو ياتا آوايان برامر أو بيغمرا كردوا إيو تماحتان لويا تأمان إيمان بيرن وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله فريق لمانا جيان لقرآن ذكرت ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا كلامي خوايا تحريف كرد معنا كيان قلب كردوا وهذا تأويل أنا كربو خوايا تمحتان لوية تأمان إيمان بيرن وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله فريق يغلمانا جيان لقرآن ذكرت ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا كلامي

قرآن كأم تاريخي بحسكات كأم مقصانة بحسكات بو إيمي إيمان دار دبي عبرتي لي ورقرين دبي إنساني مسلمان لبرشاي بيت وكو خريتيك بتايبت داعيكان بتايبت واني كوا مسلماني ملتزنن كوا بزانن دجمني تاريخي ديني وتاريخي توكي دجمني ديني وتاريخي توكي تاريخي كان هي باعي كان هي دستيان هي لتاريخه لو رجي بيغمر إخوها تبو مدينة عليه الصلاة والسلام تا أم لحظة أوان هم رجيك خنجرك أنا سين مسلمان وهم رجيك خنجر لدينة كي بيغمر إخوها دن عليه الصلاة والسلام وبردوامش لتو أدن حتى تو رازي بيت كواب لي محمد رسول الله يان قرآن كي الله جل جلاله من هجم دين إسلام دين ما والتزامي بيو بكي أو أوان واضلتو نائرا بقى قدار بين يمي مسلمان ليرا وختكته ابو ان شاء الله تعالى حتى قدرزي كده اخوي بدزي كتر تا درزي داتو اخوي يقولتان دسبيرم لقصي كتراو لتمكي كتر لجياني موسى عليه الصلاه والسلام اخوي قورا لقناح منو يخوش بيت من بارزيت ستر من كار الدنيا ولقيامات اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنكبود دبيتا براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دگرم باوش تو و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هركس شو دا شيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي دريا وكفكان يشبه لها مستيق رئيس الزبيدة

تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي

قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين

صيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة

قلتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم

متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء

كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون

الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة.

ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون.

إن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون

قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين.

فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذ

وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم

وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم

دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه

من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه

فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر

نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون

آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا

فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه

من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخالق.

دنجی اسلام، دنجی حقیقت و خواناسی و صدا و سکوی خواویستان.

من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون

هو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى.

أنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى، من نطفة إذا تمنى.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر.

منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا

ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن.

واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر.

بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

هما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.

من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن

ما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال

ترابا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميعاد

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم.

بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بصورته الانفال والتوبه للقارئ الشيخ عبد الكريم الديوان. والان مع التلاوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به

آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن

الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين.

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما ظلمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغلقناهم

عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقوا

أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل

شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء

عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن

وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة

تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات

عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على

وأزواجكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد

نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من

0: الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
1: تمرگای نهامی

الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ينفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعنفهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم من يقول أذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة

وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون فتربصوا إنا معكم متربصون.

هم كفروا بالله وبرسوله ولا يركبون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم

يسرؤون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن

إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة.

ورحمة ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق والله ورسوله

نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم معذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا

مطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة

برح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات.

وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله لا على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

تفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا لا يزال بنيانهم

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنهم بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أرضهم

وهو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنصة

0: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يؤمن يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: وفعلت بصحبتكم تسهيلات الشجرة الطيبة هاتف رقم 1-05.
2: دنجی اسلام دنجی حقیقت و خواناسیو صدا و سکوی خواویستانی رابونه.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم

قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة

به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحى

ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من

يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيك لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء

نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة

قالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله.

نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن

يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها

ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا

واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون

ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلقوا

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال

يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير

أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

الموت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر

وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وشكرا.

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: عبد الكريم الديوان في اترككم مع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا

قبله. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد

الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة

وادخل في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بأحلام

تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة

كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون

الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفرون

بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

ما نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم

ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة

من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخل